0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: وفي وقت الاستعمار الروماني كان واحد الراجل سميتو يوسف وواحد البنت سميتها مريم من مدينة الناصرة. ويوسف خطب هاد البنت وهما بجوج كانوا من ذرية الملك داود. وصيفت الله الملاك جبريل وقال لمريم:
1: سلام عليك يلي الله نعم عليها، الرب معك.
0: وتخلعت مريم من كلام الملاك وقالت في خطرة:
2: اش هادشي كنسمع؟
0: وقال لها الملاك:
1: ما تخافيش يا مريم، راكي مرضية عند الله، وغادي تحبلي وتولدي ولد وتسميه يسوع، وغادي يكون عظيم وابن العالي، ويعطيه الله عرش داود باه، ويملك على دار يعقوب على الدوام، والملك دياله يبقى ديما.
0: واسم يسوع بالعبرية يعني الله كينجي، وهو معروف عوتاني باسم سيدنا عيسى. وهي تسول مريم الملاك:
2: كيفاش غادي يوقع هادشي وانا عزبة وما عمري شي راجل قاسني؟
0: وجاوب الملاك وقال له:
1: روح الرب ينزل عليك وقوة الله تغطيك، على داكشي القدوس اللي تولد منك يتسمى ابن العالي، وها إليزابيث اللي من عائلتك حبلة بولد في الكبور ديالها وفي شهرها السادس، وهي اللي كانوا الناس كيقولوا عليها عقرة، حيت ما كاين حتى حاجة اللي تصعب على الله.
0: وجاوبات مريم وقالت:
2: أنا خدامة الرب، واللي يقول الرب هو اللي يكون.
0: روح الله ماشي هو جبريل ولا شي ملك آخر، الروح القدس هو الله بنفسه. ومريم قبل ما تروح عند يوسف حبلت من الروح القدس، يعني روح الله، بلا ما تعرف شي راجل. ومن اللي عرف يوسف باللي مريم حبلة بغى يسالي معاها، ولكن الله قال له في المنام:
3: اي يوسف، ما تخافش من الزواج ديالك من مريم، حيت الولد اللي هي حبلة بيه هو من الروح القدس، وهي عتولد ولد وعتسميه يسوع، والمعنى ديالو المنجي، حيت هو غادي ينجي شعبه من الذنوب ديالو.
0: وهذا الشيء وقع باش تحقق النبوة النبي إشعياء اللي قال:
4: العزبة عتحبل وتولد ولد ويكون سميتو إيمانوئيل، والمعنى ديالو الله معنا.
5: بزاف د الناس عندهم فكرة غلطة على المعنى دي ابن الله. ملي كنقولوا ابن الله يعني ماشي الله تزوج بمريم ولد منها ولد، حاشا لله. واش الله كيتزوج؟ لا، الله ما كيزوجش. على داك الشيء الكتاب المقدس كيوضح باللي المسيح تولد من عزبة، ما كاين حتى علاقة على الزواج ولا الجنس هنايا، كي بحال ما كنقولوا حنايا ولد البلاد. واش البلاد تزوجات وولدات ولد؟ لا، كنقولوا ولد مراكش. واش مراكش تزوجات بشي واحد وولدات ولد؟ لا، ما كاين حتى مؤمن حقيقي كيامن بهذه الفكره باللي الله تزوج بمريم وولدات المسيح. هذه كلها من خداع ابليس باش يبدل المعنى د ابن الله، حيت المسيح ما خلقش بعلاقه طبيعيه كي بحالي وبحالك، يعني علاقه من ابو ام، حيت المسيح خلق من عزبه، وعلى هذا الشيء المسيح جاء من عند الله وماشي من عند ادم. من اللي خدع الشيطان ادم وحواء في الجنه، الله قال للشيطان باللي ولد المرأة غادي يضغضغ راسك. الأنبياء كلهم خلقوا بعلاقة طبيعية من أب وأم، إلا المسيح بوحده اللي كان مختلف على الناس كلهم.
0: وآمر الحاكم الروماني باش كل واحد يمشي البلاد اللي خلق فيها ويقيد سميته تما، ومشى يوسف ومريم البيت لحم باش يقيدوا سميتهم تما. وهذه هي البلاد الملك داود، حيث هما بجوج من العائلة الملكية. ومن اللي كانوا تما ولدت مريم ولد البكر، ولداته فروا، وخا هو عظيم تولد في موضع متواضع وسماوه يسوع. وفي الليلة اللي خلق فيها يسوع ظهر ملك من عند الله لشي سراح الغنم كانوا عساسين على الغنم دياله، وخافوا بزاف. وقال لهم الملاك:
1: ما تخافوشي، أنا عندي واحد الخبر مزيان بزاف للناس كاملين. اليوم تولد لكم في بيت لحم المنجي اللي اختاروا الله دهنه، والعلامة هي غادين تجبروا وليد مقمط ناعس في مدود.
0: وفي ديك الساعة ظهروا بزاف دي الملائكة هما كيصبحوا الله وكيقولوا:
6: الحمد لله في السماء وعلى الأرض السلام والناس الفرحة.
0: ومن اللي مشاو الملائكة قالوا السراح البعضياته
7: يلا نمشيو لبيت لحم ونشوفوا هذا الشيء وقع وخبرونا به الملائكة.
0: وجاو بالجري وجبروا مريم والوليد مقمط وناعس في مدود، ومن اللي شافوا هذا الشيء خبروا الناس كاملين باللي شافوه وسمعوه من الملائكة، ورجعوا السراح وهما كيحمدوا الله وكيشكروه على اللي سمعوا وشافوا.

0: وجاو شي حكامة من بلاد بعيدة كيفتشوا على ملك اليهود فين غادي يخلق. وعلى ذاك شي مشاو لعند الحاكم دي البلاد في ديك الوقت اللي ما كانش من اليهود وسولوه
1: فين هو اللي تولد ملك اليهود، حيت شفنا النجمة دياله في الشرق وجينا نسجدوله.
0: ولكن هو ما كيعرفش فين غادي يخلق المسيح. على ذاك شي عيط لرجال الدين وسولوا فين غادي يخلق المسيح، وقالوا له
2: في بيت لحم مدينة داود.
0: ديك الساعة عيط الحاكم الروماني على الحكامة في السر وسقصاهم على الوقت النجمة اللي ظهرت، وصيفطهم البيت لحم وقال لهم
2: سيروا فتشوا بالتحقيق على الصبي، ومن اللي جبروه علموني باش نمشي حتى أنا ونسجد له.
0: ومن اللي سمعوا من الحاكم هاد الخبار مشاو مورا النجمة اللي شافوها في الشرق سابقة قدامهم، حتى جات ووقفت فوق البلاصة اللي كان فيها يسوع. ومن اللي شافوا النجمة وقفت فرحوا فرح كبير، ودخلوا للروا وشافوا يسوع مع يمه مريم، وركعوا سجدوله وفتحوا الصنادق ديالهم وجبدوله الهديات الذهب والعنبر والعطار. والحاكم بغى يعرف فين غادي يخلق المسيح، ماشي باش يسجدله ولكن باش يقتله. والله نبح الحكامة في واحد الحلامة باش ما يرجعوش لعند الحاكم، ومشاو لبلادهم من طريق آخر. ولكن الله عنده طريقة باش يحمي المسيح. ومن اللي مشاو الحكامة ظهر ملاك الله ليوسف واحد الحلامة وقال له
3: نوض ودي الصبي ويماه وهرب لمصر، وبقت ما حتى نقول لك، حيت الحاكم معول يفتش على الصبي باش يقتلو.
0: وناض يوسف ديك الساعة ودى الصبي ويماه في الليل ومشاو لمصر، وتماك بقى حتى مات الحاكم. ودوز واحد المدة ورجع هو ومريم ويسوع للناصرة في الجليل، وتربى يسوع تما وكبر وولى حكيم وصحيح، وكان طايع الوالديه وكان عند الناس عزيز، والله كان راضي عليه. وملي كان في عمره 30 عام مشى المسيح لواد الأردن فين غطسوا يوحنا، ومن بعد ما غطسوا يوحنا قود الروح القدس المسيح باش يجربوا الشيطان. من بعد ما صام 40 يوم و40 ليلة جاه الجوع. في هاد المدة 40 يوم المسيح ما كلا فيهم والو، لا بالليل ولا بالنهار. وحاول الشيطان يطيح المسيح في الذنوب وقال له
2: إذا كنت ولد الله بالصح قل هاد الحجار يولي خبز.
0: ويسوع وقف ضد الشيطان وقال له
4: كلام الله كيقول ماشي بالخبز بوحده يعيش الإنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الله.
0: وطلعوا لواحد جبل عالي ووراه الدنيا كلها في رمشة عين والعظمة دياله وقال له
2: نعطيك هاد الشي كله، وأنا مول الحكام والكلمة، ونعطي هاد الشي كله لمن ما بغيت، خاصك غير تسجد لي.
0: وقال له المسيح
4: كلام الله كيقول للرب إلهك تسجد وبوحده تعبد.
0: ودى الشيطان المسيح للقدس ووقفه فوق الجامع وقال له
2: إذا كنت ولد الله سيب راسك تحت، حيث مكتوب باللي الله يوصي الملائكة ديالو عليك وعلى يدهم يرفدوك باش رجليك ما تقيش الأرض.
0: وجاوبوا المسيح
4: كلام الله كيقول ما تجربش الرب إلهك.
0: وحاول الشيطان يطيح يسوع في الذنوب وعمل جهده كله، ولكن يسوع ما دار حتى شي حاجة غلط. بعد المرات الشيطان كيستعمل حوايج من كتاب الله باش يخدع الناس ويزين لهم المعصية، بحال ما دار مع آدم وحواء من اللي خدعهم وخرجهم من الجنة، وبهذا الشي دخلوا الذنوب للدنيا.
5: عزيزي المستمع، في البدو من اللي آدم وحواء كلاو من شجرة المحرمة، الله قال الشيطان باللي ولد المرأة غادي يدغدغ راسه. يسوع أو سيدنا عيسى كانت عنده علامة من الله بوحدو اللي كان ولد المرأة. الناس والأنبياء الآخرين كلهم خلقوا بالطبيعة البشرية من أب وأم. من البدو الله وعد باللي ولد المرأة غادي يسحق ويدغدغ راس الشيطان. بوحدو يسوع اللي تولد من عزبة بلا أب وهو اللي يسحق راس الشيطان. الشيطان لعب كلمة الله باش يخدع آدم وحواء، ومن اللي الشيطان خدع آدم وحواء الذنوب دخلوا للدنيا. من بعد جا ولد المرأة، والشيطان حاول مرة أخرى يلعب كلمة الله باش يخدع المسيح. وفي حال عمل الشيطان مع آدم، شد واحد المقطع من الكتاب باش يطيح يسوع في المصيدة ديالو، ولكن يسوع ما طاحش في المصيدة الإبليس وما عمره ما عمل شي معصية، حيت يسوع تولد من عزبة وما وردش الطبيعة آدم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل، ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الاعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. العلاج، علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكو، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا، الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون ان هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر ايه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هما بيتفننوا في إيذاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضراتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته انت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين انه الايمان اقوى من الخوف. حاول ان تمضي وقتك مع الاشخاص المناسبين. في اوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا، احنا بنقضيه مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل اخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتتقطع مع ناس قوتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم من بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. كتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب، وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجت، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد أدوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول إنه كلما خطأ حامله التابوت 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معروفا. خدوا بالكم كلمة حامله، يبتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب. عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة التانية كان فرحان برضا للرب. الانكسار، الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا على تابعتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيّ.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: موضوع السرقة هذا يحتاج إلى أن نأخذه في الاعتبار.
7: أية سرقة؟
6: سرقة جسد المسيح من القبر.
8: ما قاله الجند والكهنة وأعلنوه لليهود بأن تلاميذ المسيح جاءوا وسرقوا جسد المسيح وهم نيام وادعوا أنه قام.
9: تماما كما حذر اليهود بيلاطس من احتمال حدوثه.
3: وحدث تماما كما حذروا.
7: كأنهم كانوا متوقعين شيئا.
6: لابد، خططوا ودبروا وبذلوا جهدا كبيرا في سبيل قتل المسيح والتخلص منه ومن هجومه عليهم ومن تعاليمه.
9: إثارة الشعب، تحريض الكهنة الآخرين والفريسيين، استمالة الوالي وتهديده ليصلبه، استقطاب تلميذ من تلاميذه ليخونه، كل تلك محاولات بذلوها ليصلبوا المسيح.
8: ويضيع ذلك كله هباء؟
3: ماذا تفسرون حدوث ما توقعوه وحذروا منه؟
6: كانوا بعيد النظر، توقعوا سرقة الجسد وتمت سرقة الجسد.
7: من المتهمون بسرقة الجسد؟
8: وهل هناك غير التلاميذ؟ ليس من مصلحة أحد السرقة إلا هم.
7: وكيف سرقوا؟
6: ذهبوا إلى القبر في الظلام.
3: عيد الفصح يقع دائما في منتصف الشهر القمري، وبالتالي كان القمر بدرا، وضوء القمر يملأ المكان.
9: وفي هذا العيد كان اليهود يسهرون ليالي العيد السبع في ترنيم وتهليل تحت ضوء القمر.
8: في الهيكل طبعا،
9: في كل مكان،
6: حتى المقابر.
3: قبر المسيح لم يكن وسط المقابر، بل في بستان يقصده الكثيرون ليلا ونهارا.
9: والعادة عندنا حتى الآن زيارة المقابر وقت الأعياد،
7: حتى في الليل.
9: حتى في الليل في بعض البلاد. ليس ذلك هو المهم، المهم أن الناس كانت تملأ الشوارع والمدينة، جاءوا إليها في العيد من كل مكان. ومن الصعب أن يفكر التلاميذ في السرقة والناس حولهم هكذا.
3: التلاميذ الذين هربوا وقت القبض على المسيح ومحاكمته، الذين تركوه وجروا، حتى إن بعضهم هربوا بدون ملابسهم.
6: يبدو أنهم كانوا جبناء،
7: خافوا على حياتهم.
8: العمر غال والرومان قسات لا يرحمون.
9: لا يمكن أن نصف التلاميذ بالشجاعة، خافوا من اليهود ومن الرومان. حتى بطرس أنكر سيده، كيف تمتلئ قلوبهم بالشجاعة والمغامرة فجأة هكذا ليسرقوا جسد معلمهم الميت وسط كل الناس؟
3: ولو لم يخافوا من الناس، ماذا عن الجنود المدججين بالسلاح؟ يقال أن عددهم كان 60 جنديا غير القادة، وكانوا جنودا أقوياء.
6: يقال أنهم كانوا جنودا من حرس الهيكل اليهودي.
7: يهود أم رومان؟
8: وهل هناك فرق؟ هم جنود
9: مكلفين بالحراسة، ساهرين، لو غفلوا ينالون أشد العقاب.
6: لعل منهم من كان يتعاطف مع التلاميذ.
9: يتعاطف مع التلاميذ؟ سواء كانوا يهودا أو رومان، فهم أكثر الناس كراهية للمسيح وتلاميذ المسيح.
8: لعل التلاميذ أغروهم بالمال؟
3: ولا هذا. أولا تلاميذ المسيح كانوا على جانب كبير من الأخلاق بعد رفقتهم للمسيح 3 سنوات.
7: لكنه مات، وهم يريدون إنقاذ سمعته. في سبيل ذلك يفعلون أي شيء ويدفعون أي مبلغ.
9: أي مبلغ؟ من أين؟ هم فقراء معدمون، لا يمتلكون شيئا.
7: فعلا غالبيتهم كانوا صيادي سمك.
3: وهل يجازف الحراس بحياتهم ومستقبلهم في سبيل المال؟
6: المرتشون لا يفكرون في المخاطر، هم مغامرون يسعون للحصول على المال بأي طريقة.
8: ما يحيرني في هذه الرواية حال القبر وحال الأكفان.
7: وماذا كان حال القبر والأكفان؟
8: كان القبر مرتبا والأكفان موضوعة بعناية في مكان، والمنديل في مكانه. ألم تكن هذه هي الحال كما تقولون؟
6: هذا ما قاله التلاميذ.
9: وهل قال أحد غير ذلك؟
6: لم يقل أحد شيئا.
7: نقطة محيرة فعلا يا مروان. اللصوص لا يتركون المكان مرتبا ولا يلقون بالأكفان هكذا.
3: وكانوا سرقوا الجسد بأكفانه؟ لماذا وهم في عجلة يخلعون الأكفان ويضعونها مكان الجسد والمنديل مكان الرأس ثم يهربون؟ والأطياب؟ الأطياب كانت وسط لفائف الأكفان، ألم تسقط وهم يسرقون الجسد؟
8: أطياب؟ أي أطياب؟
9: وهم يلفون الأكفان حول الجسد، كانوا يضعون حسب العادة أطيابا من المر والعود لحفظ الجسد بين اللفائف. لم تسقط تلك الأطياب أو لم يأتي ذكرها، مما يؤكد أنها كانت باقية بين طيات الأكفان.
6: هذه نقطة غامضة فعلا.
3: والحراس، هل نسيتم الحراس؟
6: قالوا إن تلاميذه سرقوه وهم نيام.
9: تلاميذه؟ حددوا أنهم تلاميذه؟
8: نعم، قالوا تلاميذه.
7: هذا ما تؤيده رواية الحراس.
3: والحراس وهم نيام عرفوا أنهم تلاميذه وحددوا ذلك وأكدوه وأبلغوه لرؤساء الكهنة واليهود.
9: وأشاعوا القصة وهم نيام رأوا تلاميذه يسرقون الجسد المسيح.
6: لعلهم لم يكونوا كلهم نيام، البعض استيقظ.
7: لابد أن بعض الأصوات أو الحركات أيقظت بعضهم.
3: لابد من ذلك طبعا، كيف لا يستيقظون وهم حراس ناموا رغما عنهم؟ فلابد أن يكون نومهم خفيفا. الحراس لا ينامون، ولو ناموا لكان نومهم خفيفا، يغمضون عينا واحدة.
9: وأي حركة توقظهم، خصوصا حركة الحجر، الحجر الصوان الثقيل الذي يحتاج إلى بضعة رجال أقوياء لتحريكه.
6: التلاميذ كانوا 11 تلميذا، وربما جاءوا بغيرهم يساعدونهم.
7: يستطيعون تحريك الحجر طبعا.
8: الموضوع ليس موضوع تحريك الحجر، بل هو موضوع الصوت الذي يحدثه تحريك الحجر.
7: آه صحيح، طبعا صوته عالي.
3: وطبعا لابد أن بعض الحراس كانوا يجلسون على ذلك الحجر الكبير، ولو ناموا لناموا فوقه، ولو تحرك لتحركوا معه.
8: واستيقظوا؟ طبعا استيقظوا، أو بعضهم استيقظ.
9: وبدلا من أن يقبضوا على التلاميذ اللصوص، أو بدلا من أن يصيحوا ويوقظوا زملائهم والناس حولهم، أغمضوا عيونهم مرة أخرى واكتفوا بالمشاهدة من بين أهدابهم.
6: لعلهم خافوا من التلاميذ.
3: خافوا من التلاميذ الذين لو جاءوا بسلاح لجاءوا بعصا أو سكين، بينما الجنود مدججين بالسلاح لابسين الدروع والحراب والسهام.
9: ولو كانوا خافوا منهم، فلماذا حين رجعوا إلى رؤساء الكهنة لم يحدث تحقيق مثلا، أو محاكمة مع الحراس للرشوة أو للإهمال، أو يقبضوا على التلاميذ ويحققوا معهم ويحاكموهم، وهكذا تنتهي القصة بهدوء غريب؟

0: ثم لماذا يسرق التلاميذ جسد المسيح؟
1: لينشروا فكرة القيامة ويظهروا أن المسيح قد قام من الأموات.
0: نتنسى نقطة هنا، التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك الوقت يدركون معنى القيامة.
2: ذكر لهم المسيح عدة مرات أنه سيقوم.
3: نعم، قالها لهم بصراحة.
4: لم يفهموا أو لم يصدقوا حتى أنهم اندهشوا لقيامته.
5: يعني فكرة القيامة لم ترد على بالهم؟
0: لا، لم ترد على بالهم، فكيف يحاولون عمل شيء لم يدركوه أو يعرفوه؟ ثم هؤلاء التلاميذ كما قلنا كانوا رجالا صالحين مستقيمين، لا يعرفون الغش والخداع والسرقة.
4: هذا ما يشهد به الجميع.
2: لعلهم لم يشتركوا كلهم في السرقة، بعضهم خان الآخرين، لم يكن منهم يهوذا الإسخريوطي الخائن.
5: ممكن أن يخون بعضهم أيضا،
1: هم بشر غير معصومين من الخطأ.
0: والباقون لم يكونوا يعرفون وعاشوا مخدوعين بما قام به زملاؤهم ونشروه بينهم.
2: مثلا
4: طول العمر ينخدعون طول العمر ولا يكتشفون الخدعة،
0: وفي سبيل هذه الخدعة يحتملون الاضطهاد والعذاب والموت الذي وقع عليهم بسبب قولهم أن المسيح قام.
5: بعضهم لم يشتركوا في السرقة،
4: الاضطهاد وقع عليهم جميعا، المشتركون وغير المشتركين. هل كان يحتمل أحد اضطهادا عنيفا هكذا في سبيل خدعة وكذبة؟
0: وهل كان يقف بطرس برغم اشتراكه في الكذبة أو إخفائه للخدعة أو جهله بها يقف يوم 50 أمام الألوف ويعلن بشجاعة أن يسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك؟
4: وأن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا.
1: فكرة السرقة هذه فكرة سخيفة لا يقبلها عقل.
5: أنا معك يا مروان،
0: المسيح قام، بالحقيقة قام. شكرا لكم.
2: شكرا يا مقاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟ لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع

أمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
2: الاختلاف أو التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد، وهو القول باجتماع صفتين متناقضتين في شخص واحد، وهو القول إن أمرا ما صادق وكاذب معا. قال أرسطو: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد وبمعنى واحد. فإذا ثبت مخالفة مبادئ هذا التعريف في أي عبارة، فلابد من الحكم بوجود تناقض فيها. فهل ينطبق هذا التعريف على الكتب المقدسة كما أثار المعترض الكريم هذا السؤال؟ أقول: أولا، يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد. قد يكون أمرا غير قابل للتصديق أن الناس يتوهمون وجود تناقض بين عبارتين، ويغيب عن ذهنهم إن كان المقصود بالعبارتين شيء واحد أم لا. مثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 12 يقال إن هيرودس قطع رأس يعقوب. بعد هذا ببضع سنوات انعقد المجمع الرسولي العام في أورشليم كما جاء في أعمال الرسل أصحاح 15، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب كان أحد المتكلمين فيه. فيكون هناك اختلاف وتناقض إن كان يعقوب هو نفس الشخص المذكور في أصحاح 12 وأصحاح 15. أما إن كان هناك شخصان يحملان نفس الاسم فلا يكون هناك تناقض. كل من له ولو معرفة بسيطة بالإنجيل يعرف أن يعقوب الوارد ذكره في أعمال 12 هو يعقوب ابن زبدي، بينما يعقوب الوارد ذكره في أعمال 15 هو يعقوب ابن حلفي. فلا يكون هناك اختلاف ولا تناقض، لأننا نتحدث عن شخصين مختلفين. يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في وقت واحد. قد يبدو وجود تناقض بين عبارتين بسبب عدم ملاحظة الزمن. مثلا في تكوين واحد يشار إلى إكمال الخليقة كحقيقة واقعة، في تكوين 6 يبدو أنه ينفي هذا الإكمال. قال بعضهم إن سفر التكوين يناقض نفسه، لكن سواء بتعمد أو بغير تعمد فاتهم أن الإكمال المشار إليه كان بعد الخلق مباشرة، بينما العبارة التي تنفي هذا الإكمال تشير إلى الزمن السابق للطوفان. كم يكون من الجهل أن يقال إن ما كان يصدق عن بلادنا منذ 2000 سنة مثلا يجب أن يصدق عنها في يومنا هذا. حقيقة أخرى: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها بمعنى واحد. كثير مما يقال له تناقض يبدو واضح إذا روعيت هذه العبارة. كثيرون من غير المؤمنين يقولون بوجود اختلاف بين كلام المسيح عن يوحنا المعمدان وكلام المعمدان عن نفسه. قال المسيح: إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. بينما يوحنا المعمدان نفسه في رده على سؤال رسل الفريسيين إن كان هو إيليا أم لا قال: لست أنا. إحدى العبارتين تقول إن يوحنا المعمدان هو إيليا، الأخرى تفيد عكس ذلك. فهنا يبدو لأول وهلة تناقض صريح، لكن على القارئ أن يفحص إن كان للعبارتين معنى واحد أم لا. لم يقل المسيح عن يوحنا إنه نفس إيليا النبي القديم رجع إلى أرضنا، لكنه يقول إنه إيليا الذي كان مزمعا أن يأتي، يعني إيليا المتنبأ عنه أو سابق المسيا. أما يوحنا المعمدان فقد أجاب السؤال: هل هو إيليا القديم الذي عاش في عهد الملك أخآب أم لا؟ فنفى ذلك. فمن اللازم أن نراعي بدقة معنى كل عبارة. الصفات التي تسند إلى شخص أو شيء ما يجب أن لا تكون متناقضة. الطول والقصر صفتان متناقضتان. الشخص لا يمكن أن يكون طويلا وقصيرا في وقت واحد. ولكن قبل القول بتصادم العبارتين لأنهما تنسبان صفتين متناقضتين إلى شخص واحد أو شيء واحد، علينا أن نتروى لئلا نخدع أنفسنا. مثلا يقول الكتاب المقدس عن الله سبحانه إنه نار آكلة، ويقول أيضا إنه رحيم، لذا قيل إنهما صفتان متناقضتان. كثيرا ما يكون القاضي الجالس على كرسي القضاء للحكم على المجرمين صارما، لكن عند تعامله مع البائسين المظلومين يكون لطيفا. مثل آخر يقال في الكتاب المقدس عن المسيحيين إنهم قديسون، ويقال عنهم أيضا إنهم يخطئون، فيثور السؤال: كيف يكونون قديسين وخطائين؟ لكن عند الفحص يتضح إن هاتين الصفتين تجتمعان جنبا إلى جنب، فيخبرنا الكتاب المقدس إن المسيحي ذو طبيعتين، فهو خليقة جديدة مولود من روح الله، ولا يزال في الوقت نفسه بطبيعته المولودة في الخطية، أي هو إنسان جديد وإنسان عتيق. بحسب طبيعته الجديدة هو قديس، بحسب طبيعته العتيقة هو خاطئ. هنا نرى الصفتين المختلفتين الموصوف بهما المسيحي تجتمعان معا كما جاء في رسالة روميا أصحاح 7. القول الواحد لا يمكن أن يكون صادقا وكاذبا معا. إذا قلنا مثلا إن يوليوس قيصر هزم فرنسا، لا يمكن أن تكون هذه العبارة صادقة وكاذبة. فإن قال قائل في موقف ما هذه العبارة صادقة، وقال في موقف آخر إنها كاذبة، يكون كلامه مختلفا ومتناقضا. يقول الكتاب المقدس إنه يوجد إله واحد، فيظهر أمامنا شيء من التناقض إذا وجدنا في الكتاب ما يفيد أن هذا التصريح صادق وكاذب، لكننا نقول بكل يقين إن الكتاب المقدس خال على الإطلاق من مثل هذا. فعندما نسمع عن وجود تناقض في الكتاب المقدس علينا أن نرجع إلى التحديد الذي وضعه أرسطو ونطبق عليه كل عبارة، فنرى في الحال أن ما يقال له تناقض لم يكن له وجود إلا في مخيلة الناقد. عند فحص المتناقضات المزعومة من المهم جدا أن نتذكر أنه قد توجد عبارتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى دون أن تكونا متناقضتين. أغلب الظن أن الذين يقولون إن بالكتاب المقدس اختلافا لم يميزوا بين الاختلاف والتناقض، فالقول بوجود ملاكين على قبر المسيح يوم القيامة يختلف عن القول بوجود ملاك واحد. كل عاقل يرى فرقا، لكن هل العبارتان متناقضتان؟ كلا، إحداهما لا تنفي الأخرى. كل ما في الأمر أن إحداهما أوسع من الأخرى، ولما كان القانون المشار إليه مطابقا للعقل ومعمولا به في الحكم على مؤلفات البشر، حق لنا أن نجعله أساساً لكل ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس. أحياناً يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب المقدس. السبب في هذا وقوع خطأ أو عدم تدقيق في الترجمة. في حالة كهذه كل من له إلمام باللغة الأصلية يمكن بكل سهولة أن يحل المشكلة. الخطأ في مثل هذه الأحوال لا يرجع إلى أصل الكتاب المقدس بل إلى ترجمته. فاللغتان العبرانية واليونانية التي أوحي بهما الكتاب المقدس أصلا لهما اصطلاحات خاصة بهما، وكثيرا ما يتعذر ترجمة هذه الاصطلاحات إلى ما يعادلها في اللغات الأخرى. مثلا في سفر الأعمال بخصوص اهتداء شاول الطرسوسي، في سفر الأعمال أصحاح 9 يقول: الرجال المسافرون معه مع شاول وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. في أعمال 22 نقرأ: الذين كانوا معي نظروا النور وارتعدوا لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. وعند أول وهلة يبدو في هاتين العبارتين تناقض، لأن أعمال 9 يقول إن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت، أعمال 22 يقول إنهم لم يسمعوه. لكن الذي يعرف اللغة اليونانية يحل العقدة بغاية السهولة، لأن العبارة الأولى تفيد مجرد سماع صوت أي وصول الصوت إلى الأذن، بينما العبارة الأخرى تفيد أن المقصود بالسمع فهم كلام المتكلم. أعمال 22 لا ينكر أن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت سمعا، لكنه يفيد أنهم لم يفهموا معنى الكلام الذي قيل. ثم إنه لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرانية واليونانية اللغتين الأصليتين للكتاب، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش، باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكاية اليوم مستمعينا الكرام تقول إنه كان فما طفل رأسه صحيح وما يسمعش الكلام. مرة أبوه أعطاه شوية مسامر وقال له دق مسمار في حيط الجردة، كل ما تجيك كريز متاع غش وكل ما تتخمر وتتعارك مع أحد. في النهار الأول دق الطفل 37 مسمار، وفي الجمعة الثانية كانوا المسامر يمشي وينقصوا بشوية بشوية، على خاطر الطفل بدأ يتحكم في أعصاب. وصل النهار ما دق فيه حتى مسمار، ومشي يجري لبوه وقال له يا أخي بوه، قال له نحي كل مسمار في كل نهار يتعدى وما تغشش. حتى لين جاء نهار وطفل نحى المسامر الكل من الحيط. وقتها هز البو ولده قدام الحيط وشكره وقال له، قال له صحيت، لكن شوف توا هالثقوب اللي خليتها في الحيط، راهي مش باش تتنحى جملة. هكا زاد الجروح اللي تخليها مع كل شخص تعاركو تخليها في نفسيته. إذا غرزت سكين في عبد ما تنجمش تقنع روحك بأنك ما عملتلوش جرح، هكا زاد العرك. ما يهمش راهو قدش من مرة طلبت السماح، على خاطر الجرح مازال موجود. وتذكر إنه جرح اللسان أقوى من جرح الأبدان.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. كنتم مع خليل وحكاية جميلة من حكاياته اللي ما توفاش، والمرة هذه الحكاية ياسر مؤثرة، هكا ولا وداد؟
2: صحيح سناء، ديما فما مقصد من كل حكاية، وباش نشوفوه اليوم.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا حلقتنا اليوم على الوداعة، ثمرة من ثمر الروح القدس وصفة من أبرز صفات السيد المسيح الذي كان هادئ مسالم ولطيف، واللي أكد علينا باش نكونوا كيفه، نكونوا على صورته ومثاله. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. أما الشخص الوديع زعما ما يتفهمش بالغلط في وقتنا الحاضر وداد؟
2: بالضبط، هذاك شنو صاير؟ الناس تعتبر الشخص الوديع شخص ضعيف ينجموا يستغلوه ويعديوا عليه، أما مدام عينينا على المسيح هو اللي باش يقود. مثالش في فيليبي 4:5 يقول ربي في كتابه المقدس ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس، الرب قريب.
0: آمين. هك علاش يلزمك تفهم المحيطين بيك وتراعي مشاعرهم وتتعاطف مع ضغوطهم، وإذا كان خوك ولا أختك عاملك بغش حاول تلقاله العذر، مش تتغشش وتنفعل وتزيد على ما بيه.
2: ساعات زادة حتى كيف حد يخيب ظنك وما يكونش في المستوى، ميسلش مش مشكلة، حاول تحتويه وتوسع بالك وما تحكمش عليه. بل ما تسمعوا ربي يقول في غلاطية 6:1-2، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا لنفسك لئلا تجرب أنت أيضا، أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح.
0: آمين آمين. المؤمن يلزم يكون طيب أما من غير ما يحيد عن الحق، وحتى كي يختلف في الرأي مع حد لا يصيح لا يعيط، يعبر على رأيه في هدوء ويسمع للآخر ويتناقش معاه بعقلانية. وهذا اللي قاله بولس لتيموثاوس، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، في تيموثاوس 2:24-25. أما شنو معناها قابلا للتعلم؟
2: ما فماش كون عنده إجابات على الأسئلة الكل، هذاك علاش يزلنا نكونوا منفتحين متقبلين التعلم من الغير، ونقبل نتعلموا حتى من عند أولادنا، وكيف نغلطوا نستعرفوا بغلاطنا مشلتنا ما نسمعوش بعضنا.
0: أما تقعد أبرز مميزات الشخص الوديع وداد اللي نلمسوها في يسوع المسيح وفي عديد شخصيات الكتاب المقدس، هي قدرتهم على الصبر على الأذى والقدرة على التعامل مع الجرح من غير ما يرد الفعل. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي بقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمرا على رأسه. هذا ما قال ربي في رومية 12:17-21.
2: صحيح سناء، يسوع أول من دعانا وقال لنا أحبوا أعدائكم باركوا لعينكم، وهذا يلزم يكون منهجنا وسلوكنا وطريقنا. كيف نشاركوا إيماننا مع مؤمنين أو حتى غير مؤمنين؟ ما يلزمناش نرفضوهم أو نحاكموهم أو نجبرهم على الإيمان، يلزمنا نقدم لهم المحبة في إطار عائلة المسيح، كما قال ربي في كتابه في بطرس الأولى 3:15، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
0: آمين. قديش من مرة الواحد يتغشش ويحتد على أتفه الأسباب ويدخل في حالة هستيرية تخليه يقول كلام يندم عليه من بعد، مهما يعمل ما ينجمش يصلح غلطه. حلقتنا لليوم وفات. مستمعينا نستنى ملاحظاتكم وتعليقاتكم على الإيميل ta@radiocalv.org ولا على السيت ويب www.radiocalv.org ولا حتى على الباش فيسبوك. كانت معاكم سنة وداد في برنامج الطريق.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، صار هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده أن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد أنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوروا معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش أن هم ملايكة وما يعرفش أن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته أنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا الثلاثة اللي كان منهم الله واثنين ملايكة، ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم أن السنة الجاية زي دلوقت هيكون ليك ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات أن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي كل تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة؟ فتكذب خايفة تقول أنا ما ضحكتش، يقول لها ليه بتضحكي؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيزي المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين صح 11 وعدد 11 يقول الوحي عن سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا، الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت انها تضحك ضحكة اولى، دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله اصر انه يجيب لها الضحكة التانية هدية اسحاق. اسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت ان ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الاساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع، ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين، وتحركت معاه لغاية حران وكنعان، ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده سارة حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات سارة شكت، وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل. والوقت ده وسارة اتكسرت في إيمانها، وسارة ما كملتش في الخطة، وسارة صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها، إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان، ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني، وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك. انت حسبتي الذي وعد صادق. صار إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت متي على الأرض وإمتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك وانت عمالة في كسرتك، وانت في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها
1: السنة الجاية هيكون ليكي طفل. وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي مالت البيت فرح، وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعود وهباته بلا ندامة. الرب معك.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أهلا بكم، معكم دكتور ديفيد إدوارد في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت كنا بنحكي عن إلى أي مدى الله بيشوفنا مميزين. النهاردة هنبتدي الحلقة ديت والحلقة اللي جاية أول أجزاء في إزاي أعرف التميز بتاعي، إزاي أعرف الشكل اللي ربنا صممني بيه. الحاجات اللي هنحكي فيها مبدئيا هي هتبقى أفكار بسيطة. نفسي أشجعكم على كتابين أنا فرقوا معايا جدا موجودين في السوق بيساعدوا في المجال دوت. كتاب منهم اسمه من أنا وكان نزل تبع معهد الشرق الأوسط للتدريب، والكتاب التاني لجون ماكسويل اسمه النجاح. أول حاجة هنقف عندها في سكة التميز بتاعتنا هي المواهب والقدرات الطبيعية اللي جوانا. ببساطة المواهب والقدرات ديت الحاجات اللي احنا اتولدنا بيها، هي حاجات موجودة في جيناتنا، موجودة في شخصيتنا من ساعة الولادة، نعرف نعملها من غير أي تكلفة ومن غير أي صعوبة، وبتبان لما بنتعرض لموقف بيحتاج الحاجات ديت. الحاجة التانية في المواهب والقدرات الطبيعية إن حتى الناس اللي حوالينا بيلاحظوها، حتى الناس اللي حوالينا بيبتدوا يشجعونا عليها، بيقولوا الولد دوت شاطر في الكورة، البنت ديت صوتها حلو في الغناء أو في الترنيم. فحتى الحاجات دي مش بس أنا بعرف أعملها بسهولة، لكن كمان الناس اللي حواليا بتشجعني أعملها. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين نرجع نتكلم عن إيه أنواع القدرات ديت، إيه أنواع المواهب ديت اللي موجودة عند كل واحد فينا.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحكي على ان كل حد فينا عنده قدرات ومواهب طبيعيه بتبان من الطفوله بتاعته والناس كلها اللي حواليه بتشاور له عليهم. في اكتر من تقسيمه للانواع القدرات والمواهب ديت. انا هحكي بس على 6 انواع من القدرات. في قدرات تاني ومواهب تاني موجوده، بس دول يمكن اكتر 6 مشتركين او متداولين في الوسط اللي احنا عايشين فيه. اول نوع هو القدرات اللغويه. الناس اللي عندها المهاره دي بتبقى بسهوله بتعرف تتكلم، بسهوله بتعرف تصيغ الجمل، بتحب تجادل، بتحب تناقش، بتحب تحكي كتير، وبتعرف تستخدم الالفاظ بتاعتها عشان توصل للي هي عايزاه. الناس اللي عندهم المهاره دي سواء بيتكلموا كويس او بيكتبوا كويس بينفع يستخدموها في مجالات سواء في الشغل او الخدمه. حتى المدرسين مفروض يبقى عندهم المهارات اللغويه او القدرات دي. مهاره تانيه هي القدره على التفكير المنطقي او التعامل مع الارقام والحسابات. الناس اللي عندهم الامكانيات اللي زي دي بيحبوا قوي يتعاملوا بالارقام، بيعرفوا يحسبوا كويس، بيعرفوا يحطوا تصورات منطقيه كويسه. فممكن تلاقي حد بسهوله لما بننظم مؤتمر او رحله في دقائق صغيره قوي بيجيب ورقه وقلم ويكتب كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. لما نيجي نحط اي خطه او برنامج لاجتماع يقدر بسهوله يحط مواضيع متسلسله منطقيا من غير ما يبذل مجهود كبير قوي. نوع تاني من المهارات او القدرات هي القدرات الموسيقيه. ومش بتكلم على الموسيقية اني بس اعزف، لكن هي الناس اللي عندها حس فني او حس موسيقي، فينفع يكونوا بيلحنوا بيعزفوا، ينفع يكونوا بيعملوا توزيع موسيقي ايا كان نوع الآلة اللي بيستخدموها او الآلة اللي بتتعزف بيها. دول ينفع يكونوا سواء في حاجات جوه الكنيسة في الترنيم والعزف والكوير، او ينفع حتى بره في التوزيع الموسيقي او في التلحين او في الغنى. المهارة رقم 4 هي القدرات الجسمانية. الناس في الفئة دي بتكون عندها نوع من القدرة على التحكم في جسمها بشكل سهل، بشكل فيه لياقة، بشكل فيه ليونة. فبيخش في المجموعة دي كل الحاجات الرياضية أيا كان نوع الرياضة، أو حتى نوعية الأعمال الفنية اللي بتحتاج مهارة في صوابع الإيدين زي النحت زي الخزف زي الحاجات دي كلها. فكل الفئة دي موجودة تحت المهارات الجسمانية. مهارة رقم 5 هي القدرات التخيلية. الناس اللي تقدر لما تغمض عينيها تتخيل أي حاجة في الأبعاد الثلاثية بتاعتها، فسواء بيتخيل صورة أو بيتخيل تمثال أو بيتخيل سيناريو قصة، ويمكن بنشوفها في الأطفال الصغيرين اللي بيحبوا أو يخترعوا قصص أو حكايات. فالناس اللي في الحتة دي ينفع يكونوا مصممين أو مؤلفين أو ناس بتحط سيناريو الأحداث مستقبلية بتتعمل. القدرة 6 والأخيرة اللي أنا هختم بيها في الجزء دوت هي القدرة على العلاقات. ناس بسهولة قوي بتعرف تعمل صحوبيات، بسهولة قوي بيلاقوا الكلام بيفتحوا الحوار. لما ببص على مجال الخدمة غالبا الناس اللي بتشتغل في الكرازة بيكون عندهم المهارة دي لأنه بسهولة قوي بيعرف يفتح المجال. مش المشكلة إن يكون عندك أنهي موهبة فيهم، كل المواهب مميزة وكل المواهب هي عطية من الله. بس أهم حاجة إني أعرف إيه المواهب اللي عندي، إيه الإمكانيات بتاعتي، ينفع يكون عندي أكتر من موهبة، ينفع يكون عندي موهبة بسيطة واحدة. التحدي اللي قدامي إني إزاي أكون بعرف الموهبة دي، أو إزاي إني أكون بحط خطة لتنمية الموهبة دي إني أنميها لأقصى حاجة، وإني أبقى عارف إن مجال تطبيق كل حاجة من دول بيختلف حسب طبيعة شخصيتي. فلو أنا عندي المهارة اللغوية أنا ينفع أكون بوعظ قدام ناس كتيرة قوي، ينفع أكون بكتب قصة أو حاجة بحطها على البيج بتاعتي على الفيسبوك، فمجال التطبيق ممكن يبقى مختلف، بس هي عندي الموهبة وبختار إني أنميها. مرة تاني برجع أقول لكم خد وقت اهدى فيه وراجع نفسك وابتدي اكتب أنهي قدرات اللي عندك حطها على ورقة واسأل الناس القريبين منك هي الحاجات دي فعلا عندك ولا لا. والحلقة الجاية احنا هنكمل في ايه باقي الحاجات اللي بتميز شخصيتي او بتميز التصميم الالهي الفريد اللي ربنا خلقني عليه. وربنا معاكم.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال

0: ساءت الأمور. أحيانا تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
1: كم سنة

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: It is our joy to know that this ministering to you.
1: يسعدنا أن نعرف أن هذه الحلقات من هذه الدراسات بركة لكم.
0: We have just started a series of messages called Biblical Compassion.
1: نحن في بداية سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
0: We are studying the book of Jonah.
1: ونحن ندرس سفر يونان.
0: In our last two broadcasts, we spent some time learning about the will of God.
1: في الحلقتين الماضيتين قضينا بعض الوقت نتعلم عن إرادة الله.
0: We also learned how different people respond to God's will.
1: وتعلمنا أيضا كيف أن الناس يختلفون في تجاوبهم مع إرادة الله.
0: Have you ever been in a situation where you tried to ignore the will of God in your life?
1: هل تذكر أنك وجدت نفسك يوما ما في موقف حاولت فيه أن تتجاهل إرادة الله في حياتك؟
0: I have.
1: أنا أذكر ذلك شخصيا.
0: If you have never been there, I pray to God that you never will.
1: إذا لم يكن قد مر بك مثل هذا الموقف، فأنا أصلي إلى الله ألا توجد في مثل هذا الموقف أبدا.
0: Have you ever been in a situation
1: هل كنت يوما ما في موقف
0: where you knew clearly what the word of God said regarding a specific situation in your life?
1: كنت تعرف فيه ماذا قالت كلمة الله وبوضوح بخصوص موقف معين ومحدد في حياتك؟
0: But you went against it anyway.
1: ولكنك مضيت عكس ذلك بطريقة أو بأخرى.
0: Have you ever had the word of God speak clearly to you?
1: هل سمعت مرة كلمة الله تتحدث إليك بوضوح؟
0: But it did not fit your own goals, so you went in another direction.
1: لكن لأنها لم تتناسب مع أهدافك ذهبت أنت في اتجاه آخر.
0: Only those people who have been there know the consequences.
1: أولئك الناس الذين كانوا في مثل هذه المواقف هم فقط الذين يعرفون النتائج.
0: To some, these consequences may not surface for a while.
1: بالنسبة للبعض هذه النتائج قد لا تظهر على السطح لفترة ما.
0: But make no mistake about it. Surface they will unless you repent.
1: ولكنها بكل تأكيد ستوجد ما لم تتب.
0: Only those of us who have been there know the overwhelming grace of God when we repent and turn back.
1: أولئك منا الذين وجدوا أنفسهم هناك هم فقط الذين يعرفون نعمة الله الفائقة عندما تبنا وعدنا إليه.
0: Maybe there is someone listening right now who is adamant about doing his or her will and not God's.
1: ربما يكون من بين المستمعين من هو مصمم بعناد أن يعمل إرادته أو أن تعمل إرادتها وليس إرادة الله.
0: And God has been sending all kinds of signals and warnings and prodding, and He has been patiently waiting for you to respond.
1: والله ظل يرسل كل أنواع الإشارات والتحذيرات والحث وهو ينتظر بصبر وطول آناء لعلك تستجيب له.
0: Perhaps there's someone who's listening right now who is testing the patience of God.
1: ربما يكون من بين المستمعين الآن من يجرب صبر الله وطول آناته.
0: Or perhaps there's someone listening right now who is convincing himself that it is okay to take shortcuts at work or at school.
1: أو ربما يكون من بين المستمعين من يحاول أن يقنع نفسه أنه لا بأس من التحايل واتخاذ الطرق المختصرة في العمل أو في المدرسة.
0: We learned in our last broadcast that there are only two types of Christians.
1: سمعنا في الحلقة الماضية أن هناك نوعين فقط من المسيحيين.
0: Those who are traveling with the will of God.
1: أولئك الذين يسافرون مع إرادة الله.
0: And those who are traveling against the will of God.
1: وأولئك الذين يسافرون ضد إرادة الله.
0: There is no third.
1: ولا يوجد نوع ثالث.
0: We saw also how Jonah decided to travel against the will of God.
1: ورأينا أيضا كيف أن يونان قرر أن يسافر ضد إرادة الله.
0: We saw that when you travel against the will of God,
1: ورأينا كيف أنك عندما تسافر ضد إرادة الله
0: you pay the full fare,
1: أنت تدفع الأجرة كاملة.
0: You never complete the journey.
1: وأنت لا تكمل الرحلة أبدا.
0: And you never get the refund.
1: وأنت لا تستعيد ما دفعته.
0: But when you travel with the will of God.
1: ولكن عندما تسافر مع إرادة الله.
0: You will always complete the journey.
1: أنت ستكمل الرحلة دائما.
0: And God pays the full fare.
1: والله سيدفع الأجرة كاملة.
0: Let's just break the message right here so that we can listen to this special song.
1: دعنا نتوقف عن الاسترسال في هذه الرسالة دقيقة حتى نتأمل فيما تعنيه لنا هذه الترنيمة الجميلة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: Jonah, instead of going east as God asked him to do,
1: يونان بدلا من الذهاب شرقا كما طلب الله منه,
0: he decided to buy a ticket and travel as far west as it's humanly possible to go in those days.
1: قرر أن يشتري تذكرة وأن يسافر إلى أقصى الغرب بقدر الإمكان البشري في تلك الأيام.
0: But the God of heaven was watching him.
1: ولكن إله السماء كان يراقبه.
0: Listen to Jonah chapter 1 verse 4.
1: اسمع ماذا يقول العدد الرابع من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
1: فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر.
0: Let me stop right here and ask you this.
1: دعني أتوقف هنا لأسألك هذا السؤال.
0: Do you know why God pursues His children?
1: هل تعرف لماذا يتابع الله أولاده ويلاحقهم؟
0: Do you know why God pursues you?
1: هل تعرف لماذا يتابعك الله ويلاحقك؟
0: Do you know why no matter where you go, God will go after you?
1: هل تعرف أنه بغض النظر عن أي مكان تذهب إليه فإن الله سيذهب وراءك؟
0: Do you know why God doesn't just say, "Oh well, it's too bad. He just wandered off from me"?
1: هل تعرف لماذا لا يكتفي الله بمجرد القول حقا إنه أمر سيء جدا أن يضل بعيدا عني؟
0: Well, I'm sorry that she decided to go her own way.
1: أو حقا يؤسفني أنها قررت أن تسير في طريقها الخاص.
0: Well, he went against my will and my word and I am dumping her and I'm getting somebody else.
1: أو حقا لقد ذهب ضد إرادتي وضد كلمتي فلأتخلص منه وأستخدم شخصا آخر.
0: Before I answer the question, let me tell you this.
1: وقبل أن أجيب عن هذا التساؤل دعني أقول لك هذا.
0: God never deserts his own.
1: الله لا يمكن أبدا أن يهجر خاصته.
0: God never lets a true Christian lose his or her salvation.
1: الله لا يسمح أبدا أن مسيحيا حقيقيا يفقد خلاصه أو تفقد خلاصها.
0: God never lets one of his sheep fall into the abyss.
1: الله لا يسمح ابدا ان واحدا من خرافه يسقط في الهاوية.
0: Listen to what Jesus said in John 6:39.
1: اسمع ماذا قال يسوع في العدد 39 من الاصحاح السادس من انجيل يوحنا.
0: And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day.
1: وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير.
0: Back to the question as to why God pursues his children.
1: ولنعد إلى السؤال لماذا يتابع الله أولاده.
0: Why indeed?
1: لماذا حقيقة.
0: Because he loves you so much.
1: لأنه يحبك حبا عظيما.
0: And God is not willing to let you go.
1: ولأن الله لا يرغب أبدا في التفريط فيك.
0: Through the years I have seen many a loving spouse.
1: وعبر السنين رأيت كثيرا من الأزواج المحبين والزوجات المحبات.
0: When one spouse in blind selfishness wanted out of the marriage.
1: وعندما كانت الأنانية تعمي واحدا منهم أن ينفصل عن الآخر.
0: The loving spouse is unwilling to let go.
1: فإن الشريك المحب لا يرغب أبدا في الانفصال.
0: But ultimately they do not have the power to hold on and they have to let go.
1: ولكن في النهاية لا يستطيعان الاستمرار ولذلك يضطران للانفصال.
0: They have no other option.
1: ليس قدامهما خيار آخر.
0: But this is not so with God.
1: لكن ليس الأمر هكذا مع الله.
0: Because he has all power on heaven and earth.
1: لأن لديه كل القوة في السماء وعلى الأرض.
0: He will not let you go.
1: فهو لن يدعك تمضي.
0: Until you obey.
1: إلا بعد أن تطيع.
0: You will bring pain and suffering to yourself and your loved ones.
1: سوف تجلب الألم والمتاعب لنفسك ولأحبائك.
0: You will bring suffering upon your whole community until you obey.
1: وسوف تجلب الآلام على كل مجتمعك إلى أن تطيع.
0: There is no clear example in the Old Testament about the tenacious love of God than in the book of Jonah.
1: ولا يوجد مثال في العهد القديم يدل على محبة الله العنيدة والمتشبثة أوضح من سفر يونان.
0: The pagan sailors were terrified of the storm.
1: خاف البحارة الوثنيون من الريح الشديدة.
0: Obviously, this was unlike any other storm that they had ever encountered.
1: من الواضح أن هذه الريح الشديدة كانت تختلف عن أي ريح شديدة أخرى يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها من قبل.
0: In all of their years of crossing the Mediterranean Sea, they had never seen anything like this.
1: خلال كل السنين التي كانوا يعبرون فيها البحر الأبيض المتوسط لم يروا شيئا كهذا من قبل.
0: Pagans in general are fearful of natural phenomena.
1: الوثنيون عادة يخافون من أي ظاهرة طبيعية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because to pagans, nature is God.
1: لأنه بالنسبة للوثنيين الطبيعة هي الله.
0: And if their gods are angry,
1: فإذا غضبت منهم آلهتهم,
0: they cannot appeal to the creator of nature.
1: لا يستطيعون أن يطلبوا شيئا من خالق الطبيعة.
0: Because they do not know him.
1: لأنهم لا يعرفونه.
0: Where was Jonah when all this was taking place?
1: أين كان يونان عندما كان كل ذلك يحدث؟
0: Look at verse 5 of Jonah chapter 1.
1: تأمل العدد الخامس من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذا العدد. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واتجع ونام نوما ثقيلا.
0: Jonah does not only represent the individual disobedient Christian who is asleep in the midst of spiritual turmoil.
1: لا يمثل يونان الفرد المسيحي غير المطيع فحسب, المسيحي الذي ينام في وسط المعاناة الروحية.
0: But Jonah also represents the Church of Jesus Christ.
1: ولكن يونان يمثل أيضا كنيسة يسوع المسيح.
0: A church who's asleep in the midst of a wholesale departure from the faith.
1: الكنيسة النائمة في وسط الارتداد الجماعي عن الإيمان.
0: Let me tell you something very important.
1: دعني أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية.
0: That when a church goes to sleep, the forces of evil begin to take over.
1: عندما تنام كنيسة فإن قوى الشر تتولى السلطة.
0: When the church goes to sleep, we begin to experience moral decay.
1: عندما تنام الكنيسة فإننا نبدأ اختبار الفساد الأخلاقي.
0: When the church goes to sleep, we begin to lose our families.
1: عندما تنام الكنيسة نبدأ في خسارة عائلاتنا.
0: When the church goes to sleep, we begin to embrace sin.
1: عندما تنام الكنيسة نبدأ في تقبل الخطية واحتضانها بسرور.
0: Jonah was snoring so loudly that he could not hear the raging winds on deck above.
1: ولا شك أن يونان كان يغط في نوم عميق وبشخير مرتفع حتى إنه لم يسمع صوت الرياح الشديدة الهائجة على سطح السفينة.
0: Was that the peace of God?
1: فهل كان هذا هو سلام الله؟
0: No, it was false peace.
1: لا, إنه كان سلاما زائفا.
0: How could Jonah sleep in the midst of the storm?
1: كيف استطاع يونان أن ينام في وسط العاصفة؟
0: That's because he has drugged himself with the drug of disobedience.
1: ذلك لأنه خدر نفسه بمخدر العصيان.
0: So many are asleep right now in the midst of a raging storm.
1: وكثيرون اليوم نائمون في وسط العاصفة الشديدة.
0: And they are being lulled about by smooth-talking people.
1: لأنهم تهدهدوا وخمدوا بواسطة الناس الذين كلموهم بالناعمات.
0: Be very careful.
1: احترسوا جدا.
0: Be careful of false peace.
1: احترسوا من السلام المزيف.
0: It could be just the sound of your snoring that is drowning out the noise of the brewing storm.
1: ربما يكون مجرد صوت شخيرك هو الذي يحجب صوت العاصفة العاتية.
0: The pagan sailors did everything they knew to do.
1: ولقد قام البحارة الوثنيون بعمل كل شيء كانوا يعرفونه.
0: They dumped cargo overboard.
1: طرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر.
0: They used logic.
1: واستخدموا المنطق.
0: They used nautical science.
1: واستخدموا علوم البحار.
0: They used common sense.
1: واستخدموا عقولهم وتفكيرهم.
0: But here the problem was not the pagan sailors.
1: ولكن المشكلة هنا لم تكن مشكلة البحارة الوثنيين.
0: The problem was a disobedient man of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله العاصي غير المطيع.
0: The problem was a man of God that was drugged with indifference.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي كان مخدرا باللامبالاة.
0: The problem was a man of God who was oblivious to the word of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي كان غافلا عن كلمة الله غير واع لها.
0: The problem was a man of God who put himself ahead and above the word of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي وضع نفسه أولا وفوق كلمة الله.
0: My listening friends, I want to tell you something very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية.
0: This is a far greater problem than the pagans.
1: هذه مشكلة أكبر بكثير من مشكلة الوثنيين.
0: God knows how to deal with pagans.
1: فالله يعلم كيف يتعامل مع الوثنيين.
0: But what irks the heart of God is a disobedient child.
1: لكن الذي يضايق قلب الله هو الطفل غير المطيع.
0: In fact, I want you to notice several ironies here.
1: في الواقع أود أنكم تلاحظون عدة سخريات هنا.
0: The first irony is in verse 6 of chapter 1.
1: السخرية الأولى في العدد السادس من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: The second irony is in verse 10 of chapter 1.
1: السخرية الثانية في العدد العاشر من الأصحاح الأول.
0: The third irony is in verses 14 to 16 of chapter 1.
1: السخرية الثالثة من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول.
0: I will only introduce the first irony.
1: سأحدثكم أولا عن السخرية الأولى.
0: The first irony is that the pagan captain wakes up Jonah.
1: السخرية الأولى كانت أن رئيس النوتية الوثني يوقظ يونان.
0: Now listen to the reading of verse 6 of chapter 1 of the book of Jonah.
1: استمع إلى العدد السادس من الأصحاح الأول من سفر يونان. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك.
0: Sometimes the unbelievers rebuke Christians.
1: أحيانا غير المؤمنين يوبخون المسيحيين.
0: The captain did not know who Jonah's God was.
1: رئيس النوتية لم يكن يعرف من كان إله يونان.
0: He thought,
1: ولعله فكر في نفسه قائلا:
0: Well, our gods have given up. This man's God may be able to help us.
1: حقا لقد عجزت آلهتنا. ربما يستطيع إله هذا الرجل أن يساعدنا.
0: Even the pagans recognized that this was an extraordinary storm.
1: حتى الوثنيون عرفوا أن هذه الريح لم تكن ريحا عادية.
0: In fact, if you will remember that verse 4 tells us that this was not a natural storm.
1: وفي الحقيقة قد تذكر ما جاء في العدد الرابع أن هذه الريح لم تكن ريحا طبيعية.
0: It was the consequence of Jonah's disobedience.
1: لكنها كانت نتيجة عصيان يونان.
0: So what happened next?
1: فماذا حدث بعد ذلك؟
0: I want you to tune into our next broadcast to find out.
1: عندما تصغي إلينا في المرة القادمة سوف تعرف.
0: And until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. كنت من الشخصيات اللي بخاف قوي على أولادي ولازم يكونوا قدام عيني عشان أكون مطمنة عليهم. بس في مرة رحنا مصيف وكنا في البحر مع بعض، لكن ابني قرر انه يسيب البحر ويخرج برا على الشاطئ. كان لابس عوامة زرقاء وكنت كل شوية أبص ألاقيه على أول الشاطئ لابس العوامة الزرقاء فأطمن، وشوية كده زهقت وخرجت، وكانت المفاجأة ان اللي لابس العوامة الزرقاء ولا التاني مش ابني. الملامح أصلي ما كانتش واضحة وأنا من بعيد بسبب أنه المية البحر كانت في عيني. كل اللي كنت شايفاه ولد لابس عوامة زرقاء، فكنت أقول ده ابني. طبعاً أكيد تعرفوا كانت مشاعري شكلها إيه. وبعد 5 دقايق مروا علي كأنهم 5 سنين من البحث، لقيناه أخيراً والبحر بيسحبه بالعوامة في اتجاه بعيد قوي عنا، وجري بابا وجابه. واللي يوجع بقى إنه لما جه قعد يشرح قد إيه هو كان شايفنا من بعيد وعمال يصرخ علينا، لكن إحنا ما كناش لا سمعين ولا شايفين. في الوقت ده عرفت إن ربنا بيقول لي ما تخافيش قوي كده على أولادك، أنا بحافظ عليهم أكتر منك. وديه كنت مفكرة إنك شايفاه وإنه قدام عينك، لكن في الوقت ده كان ممكن يغرق في البحر وأنا اللي حافظت عليهم، أنا برعاهم أكتر منك. لكل نص حلو. الكتاب المقدس في مزمور 121 عدد 7 و8 بيقول كده: الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. كمان البشير متى بيقول كده أصحاح 10 وعدد 30: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. إحنا محفوظين في إيد الله ومحروسين، بس المهم تثقي فيه. طبعا أنا مش بقول ما تخافيش على أولادك، لأن ده شيء مش طبيعي، لكن ما يكونش الخوف مرضي بحيث نحوط حواليهم بزيادة، ولو بعدوا عنا نطلع نجري عليهم، مش عايزينهم يروحوا هنا ولا يروحوا هنا ولا يتكلموا مع ده ولا مع ده، تقريبا كده عاملين حصار عليهم مش مدينهم الحرية. كل ده باسم ان احنا خايفين عليهم. وخلي بالك ممكن يكونوا قصاد عينك ويتأذوا برضو زي ما حصل معي. الله عينيته فائقة. شفتوا الآية اللي قريتها بتقول ايه؟ حتى شعر الراس بيعرف عددها. مين فينا يقدر يعد شعر راسه؟ لكن هو عارفها كويس قوي. هو لا ينعس ولا ينام، بيهتم بينا، بحياتنا، ببيوتنا، بأولادنا، بكل حاجة تخصنا مهما كانت صغيرة. فلو حسيتي في يوم بالخوف افتكري ان ايد ربنا بتحميك من الشر. على فكرة عايزة اقولك حاجة، مش الشر اللي انت شايفاه بعينك بس اللي الله بيحميك منه، ده في حاجات ممكن تحصل لك والله يحميك منها من غير ما تعرفي. يعني ممكن مثلا وانت معدية كانت عربية ممكن تكون بتدوسك، بس الله حفظك وانت مش واخدة بالك. عايزاكي تقري معايا الآية دي وحطي اسمك مكانها: الرب يحفظ هايدي من كل شر، يحفظ نفسي، يحفظ دخولي وخروجي من الآن وإلى الدهر. من فضلك لو كلام النهاردة لمسك وكنت فعلا من الشخصيات اللي مش بتقدر يكون عندك سلام وعندك خوف كبير على أسرتك، صلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حافظني فعلا من كل شر، وحافظ أسرتي وبتحميها من كل خطر ممكن تكون بتتعرض لي. بشكرك لأنك أنت بترعاهم وأنا مش موجودة معاهم. يا رب خليني أكون واثقة إنك هترعى أسرتي من كل خطر إحنا ممكن نحس بيه أو ما نحسش بيه. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحل اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحل مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وأعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول: بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

مرة واحد من الكنيسة من عندي سألني، قال لي أبونا أنا في آية شغلاني جدا عايزك تجاوبني عليها. فبقول له إيه؟ بيقول لي النبوة اللي جاية في تثنية 18 آية 15 بتتكلم عن مين؟ مين المقصود؟ لما تفتح معايا تثنية 18 15 يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. قال لي يقصد مين؟ قلت له من فضلك افتح الكتاب معايا وبص معايا، وانا عايزك عزيز المشاهد تبص معايا وتسأل نفسك بس سؤالين ثلاثة. اول حاجة هنا، الرب كان بيكلم مين؟ كان بيكلم مين؟ لو بصيت في نفس نص النبوة، الله بيكلم موسى عشان يكلم بني اسرائيل، فالكلام لمين؟ لبني اسرائيل. النبي اللي هيقام يقام منين؟ من بني إسرائيل. هيقام لخدمة مين؟ لخدمة بني إسرائيل. لما تقرأ النص كله، النص كله كأن الرب بيعمل معهم نقلة روحية هتحصل أكبر من مستوى موسى، إن في نبي تاني أعظم هيجي بعد موسى، لكن يقول له نبيا مثلي. فهنا لا يمكن يكون الرب من خلال موسى بيبشرهم بنبي هيجي من أمة تانية علشان يدمرهم، لكن النبي هيقوم منهم، النبي هيكون من بني إسرائيل لخدمة بني إسرائيل لنقلة روحية جديدة لإسرائيل الروحي اللي هو كل العالم. كل العالم بص معايا بتأني، يقيم لك الرب إلهك، يقيم لك، لك يعني لمين؟ لبني إسرائيل. نبيا من وسطك، من وسط مين؟ وسط بني إسرائيل. مثلي له تسمعون. ولو بصيت في آية 18، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. علشان كده بنقول النبوة دي لم تتم إلا في شخص الرب يسوع. ده مين اللي الرب جعل كلامه في فمه؟ مين اللي كان بيتكلم بكلام الرب؟ أنا مش هطول عليك، لكن أقول لك افتح معايا بس يوحنا 1، وأنت تشوف في يوحنا 1 آية 45 يقول فيلبس وجد نثنائيل. كان فيلبس شاف المسيح والمسيح قال له اتبعني، فاكتشف إن هو ده المسيح المنتظر، هو ده النبي الموعود بيه. ففيلبس بيقول لنثنائيل وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع. وجدنا النبي اللي كتب عنه. بص معايا في إنجيل يوحنا أصحاح 5 آية 46، شوف المسيح بنفسه بيقول إيه. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني، هو كتب عني. النبوة تمت في شخص المسيح. الرائع اللي فوق الكل واللي لاحظوه أباء الكنيسة، قالوا لو بصيتوا في النبوة هتلاقوا النبوة جاية في آية 15 وآية 18. بصوا تاني معايا من فضلك. آية 15 الرب يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. آية 18 يقيم لهم نبيا من وسط إخوتك مثلك. فالمرة الأولى الرب يقول نبيا مثلي، ده مين اللي مثل الله غير شخص الرب يسوع؟ مين اللي كامل في اللاهوت إلا شخص المسيح؟ وبعدين يقول له نبيا مثلك، أي إنسان زيك، الوحيد اللي بتم فيه النبوة، اللي إله كامل وإنسان كامل، هو شخص الرب يسوع المسيح. الوحيد اللي زي الله وزي موسى هو شخص المسيح. واللي عايز أختم بيه وأقوله لك إن المسيح لم يكن مجرد نبيا، لكن كان نبيا وكاهنا وملكا، كان ابن الله، بل كان هو ذات شخص الله. والرب معك.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة. مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني. مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني. مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان برا القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر. سلامي هحسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة بنكمل موضوع الليبستيك أو الروج، وزي ما قلت لكم قبل كده لو عايزة الروج يقعد وقت أطول بستعمل ليب لاينر قبل الليبستيك، ولازم شفايفي تبقى طرية ومش مشققة. بختاره إزاي؟ الليب لاينر الكويس هو اللي يكون طري ومش محتاج أحفر بيه أو أدوس عليه جامد علشان يبان. بختاره نفس لون درجة الروج اللي هحطه أو درجة قريبة منه. فاكرين زمان كان موضة قوي إن الليب لاينر يبقى أغمق قوي من الروج، وكان طالع موضة الليب لاينر البني، لكن دلوقتي الموضة بتميل للبساطة والطبيعية والبلندنج أكتر. ببدأ أرسم بالليب لاينر من نص شفايفي اللي فوق وبعدين يمين وشمال، وكمان من نص شفايفي اللي تحت لحد الأطراف، وبملى كل شفايفي لو عايزة لون أغنى ويقعد وقت أطول. الطريقة دي كمان بتسهل عليا أني أغطي أو أعالج أي دفو في الشفايف، مثلاً لو في ناحية من الشفة الفوقانية أرفع من ناحية تانية، أو لو عايزة أعرض شفايفي بشكل عام، فالألم عامة بيبقى أسهل ومحدد أكتر. فاصل صغير وهرجع لكم وهنكمل مع بعض إزاي نحط الليبستيك وأحطه بإيه. استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الليب لاينر وازاي احطه قبل ما احط الروج. ودلوقتي هنتكلم عن الليبستيك. انا بفضل استعمل فرشه طريه وصغيره لانها بتساعد تبقى ادق واظبط وانتي بتحطي الروج. بتملي الشفايف كلها كويس وبتغطي الليب لاينر كله اللي انتي حطيتيه قبل الروج. ولو عايزه تحطي جلوس بتحطيه في نص الشفايف اللي تحت وفي نص الشفايف اللي فوق وتدمجيه برقه لأن كتره ممكن يخلي الروج يفرش لبره أو يبان إنك واكلة سباجيتي بالصلصة. عايز أكلمكم كمان عن الروج الأحمر أو النبيتي أو العنابي. أنا دايماً أقول إن الروج الأحمر لازم يتعامل باحترام لأن لون ليه ظروف خاصة في حطه. يعني مثلاً في رأيي إنه لازم يتحط بالليل لأن لون قوي قوي على الصبح، وأحلى لون لبس معاه هو الأسود مش الأحمر. الروج الأحمر كمان محتاج ميك اب عينين بسيط متركز قوي على الأيلاينر الأسود والرموش القوية والغامقة. مهم قوي أني أستعمل تحديد نفس لون الروج الأحمر قبل ما أحطه علشان يبقى شارب وشفايفي متحددة صح، لأنه لون صعب وسهل يشلفط وصعب قوي يتمسح. لو قررتي تحطي لون أحمر حطيه للآخر، يعني ما تحطيش على شفة واحدة وتطبعي شفايفك على بعض، لكن امني شفايفك كويس قوي وخليه لون غني، ولو اخترتيه ما تخافيش منه. اللون الأحمر بيبقى حلو على البنات البيضة وكمان البنات القمحوية، لكن المهم إنه يتحط صح. لو شفايفك رفيعة استعملي الألوان الغامقة أو القوية لأن ده هيظهرها، وبعدي عن الألوان البهتانة لأن ده هيخفيها أكتر. ولو شفايفك كبيرة الألوان الغامقة هتكبرها أكتر، ولو ده بيضايقك استعملي الألوان الهادية لحد ما. الألوان الموضة الوقت اللي فات كانت البينك الفسفوري أو المنور وكمان الأورنج منه، والألوان دي حلوة قوي في الصيف وبتبقى حلوة على البنات القمحوية أو اللي واخدة تان، لكن الشتا بيحب الألوان المات أكتر أو الغامقة زي العنابي أو الطوبي. أما الألوان اللي أنا بحسها دايما حلوة في كل الوقت فهي البودا روز أو البني المايل على لحمي والسما، ودي عامة بتبقى حلوة مع ألوان بشرتنا إحنا المصريين. والروج حاجة مهمة قوي في الميكب وبيدي لون وحيوية لوشك، لكنه كمان أكتر حاجة بتروح بسرعة، عشان كده لازم دايماً يبقى معاكي في شنطتك ودايماً تعملي له ريتاتش من وقت للتاني. واستني ليلى فرج في كل الفرق وعرفي كل حاجة عن الإتيكات.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الايام راح شاب مغرور ومتكبر للحكيم سقراط وقال له بكل قلاطه: انا جاي علشان اعرف. سقراط بص له وقال له: تعرف ايه يا ابني؟ قال له الشاب وهو مبتسم: عشان المعرفه والحكمه. قام سقراط مسك الشاب من دماغه وغطسه في الميه لمده 30 ثانيه وخرجه منها تاني وساله: كنت عايزني في ايه؟ قال له الشاب ونص الكلام طاير ومش عارف يجمع جملة مفيدة: جاي عشان الحكمة ايها الفيلسوف العظيم. سقراط ما كدبش خبر وراح مغطس دماغه تاني في المية وسابه شوية، وبعدها سأله تاني قال له: جاي علشان الحكمة وال... وقبل ما يكمل كان سقراط مغطس دماغه تاني في المية، بس المرة دي سابه أكتر شويتين تلاتة. ولما سقراط رفع راس الشاب من المية الشاب صرخ: هوا، عايز هوا. سابه سقراط وابتدى يمشي ناحية الشط وقال له وهو بيمشي: لما تكون عايز الحكمة أكتر من الهوا أبقى تعالى. وده برضو اللي بيحصل مع أندي. أندي طفل عنده 7 سنين، جدته كانت عارفة أنه بيحب فرقة معينة والفرقة دي جاية في الأوبرا، فقررت تقدم له تذكرة الحفلة كهدية لعيد ميلاده. وبعد ما الحفلة خلصت وروح بيتهم كتب لجدته بيشكرها على الهدية وقال لها: أنا بشكرك على الهدية اللي كنت عايزها، بس الصراحة ما كنتش عايزها قوي يعني. أوقات بيكون نفسنا في حاجة معينة بس مش بنحبها وعايزينها من كل قلبنا، يعني ما عندناش حاجة بيسموها الشغف. الشغف إنك تحلم حلم والحلم ده يبقى بالنسبة لك زي المية والهواء، يعني في كل مرة بتتنفس أنت بتتنفس حلمك وبتفكر وبتفتكر إنك لازم تشتغل بكل طاقتك عشان توصله. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصح.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: وفي وقت الاستعمار الروماني كان واحد الراجل سميته يوسف وواحد البنت سميتها مريم من مدينة الناصرة. ويوسف خطب هاد البنت وهما بجوج كانوا من ذرية الملك داود. وصيفت الله الملاك جبريل وقال لمريم:
1: سلم عليك يلي الله نعم عليها، الرب معك.
0: وتخلعت مريم من كلام الملاك وقالت في خطرة:
2: اش هادشي كنسمع؟
0: وقال لها الملاك:
1: ما تخافيش يا مريم، راكي مرضية عند الله، وغادي تحبلي وتولدي ولد وتسميه يسوع، وغادي يكون عظيم وابن العالي، ويعطيه الله عرش داود باه، ويملك على دار يعقوب على الدوام، والملك دياله يبقى ديما.
0: واسم يسوع بالعبرية يعني الله كينجي، وهو معروف عاوتاني باسم سيدنا عيسى. وهي تسول مريم الملاك:
2: كيفاش غادي يوقع هادشي وانا عزبة وما عمري شي راجل قاسني؟
0: وجاوب الملاك وقال له:
1: روح الرب ينزل عليك وقوة الله تغطيك، على داكشي القدوس اللي تولد منك يتسمى ابن العالي، وها إليزابيط اللي من عائلتك حبلة بولد في الكبور ديالها وفي شهرها السادس، وهي اللي كانوا الناس كيقولوا عليها عقرة، حيت ما كاين حتى حاجة اللي تصعب على الله.
0: وجاوباته مريم وقالت:
2: أنا خدامة الرب، واللي يقول الرب هو اللي يكون.
0: روح الله ماشي هو جبريل ولا شي ملك آخر، الروح القدس هو الله بنفسه. ومريم قبل ما تروح عند يوسف حبلت من الروح القدس، يعني روح الله، بلا ما تعرف شي راجل. ومن اللي عرف يوسف باللي مريم حبلة بغى يسالي معاها، ولكن الله قال له في المنام:
3: اي يوسف، ما تخافش من الزواج ديالك من مريم، حيت الولد اللي هي حبلة بيه هو من الروح القدس، وهي عتولد ولد وعتسميه يسوع، والمعنى ديالو المنجي، حيت هو غادي ينجي شعبه من الذنوب ديالهم.
0: وهذا الشيء وقع باش تحقق النبوة النبي إشعيا اللي قال:
4: العزبة أتحبل وتولد ولد ويكون سميته إيمانوئيل، والمعنى دياله الله معنا.
5: بزاف د الناس عندهم فكرة غلطة على المعنى دي ابن الله. ملي كنقولوا ابن الله يعني ماشي الله تزوج بمريم ولد منها ولد، حاشا لله. واش الله كيتزوج؟ لا، الله ما كيزوجش. على داك الشيء الكتاب المقدس كيوضح باللي المسيح تولد من عزبة، ما كاين حتى علاقة على الزواج ولا الجنس هنايا. كيف حال ما كنقولوا حنايا ولد البلاد، واش البلاد تزوجات وولدات ولد؟ لا، كنقولوا ولد مراكش، واش مراكش تزوجات بشي واحد وولدات ولد؟ لا، ما كاين حتى مؤمن حقيقي كيامن بهاد الفكرة باللي الله تزوج بمريم وولدات المسيح. هذه كلها من خداع إبليس باش يبدل المعنى د ابن الله، حيث المسيح ما خلقش بعلاقة طبيعية كي بحالي وبحالك، يعني علاقة من أب وأم، حيث المسيح خلق من عزبة، وعلى هادشي المسيح جاء من عند الله وماشي من عند آدم. من اللي خدع الشيطان آدم وحواء في الجنة، الله قال للشيطان باللي ولد المرأة غادي يضغضغ راسك. الأنبياء كلهم خلقوا بعلاقة طبيعية من أب وأم، إلا المسيح بوحده اللي كان مختلف على الناس كلهم.
0: وآمر الحاكم الروماني باش كل واحد يمشي البلاد اللي خلق فيها ويقيد سميته تما، ومشى يوسف ومريم البيت لحم باش يقيدوا سميتهم تما. وهذه هي البلاد الملك داود، حيت هما بجوج من العائلة الملكية. ومن اللي كانوا تما ولدت مريم ولد البكر، ولداته فروا، وخاه هو عظيم تولد في موضع متواضع وسماوه يسوع. وفي الليلة اللي خلق فيها يسوع ظهر ملاك من عند الله لشي سراح د الغنم كانوا عساسين على الغنم دياله، وخافوا بزاف، وقال لهم الملاك:
1: ما تخافوشي، انا عندي واحد الخبر مزيان بزاف للناس كاملين. اليوم تولد لكم في بيت لحم المنجي اللي اختاروا الله دهنه، والعلامة هي غادين تجبروا وليد مقمط ناعس في مدود.
0: وفي ديك الساعة ظهروا بزاف د الملائكة وهما كيصبحوا الله وكيقولوا:
6: الحمد لله في السماء وعلى الأرض السلام والناس الفرحة.
0: ومن اللي مشاو الملائكة قالوا السراح لبعضياتهم
7: يلا نمشيو لبيت لحم ونشوفوا هذا الشيء وقع وخبرونا به الملائكة.
0: وجاو بالجري وجبروا مريم والوليد مقمط وناعس في مدود، ومن اللي شافوا هذا الشيء خبروا الناس كاملين باللي شافوه وسمعوه من الملائكة، ورجعوا السراح وهما كيحمدوا الله وكيشكروه على اللي سمعوا وشافوا.

0: وجاو شي حكامة من بلاد بعيدة كيفتشوا على ملك اليهود فين غادي يخلق. وعلى ذاك شي مشاو لعند الحاكم ديال البلاد في ديك الوقت اللي ما كانش من اليهود وسولوه
1: فين هو اللي تولد ملك اليهود، حيت شفنا النجمة ديالو في الشرق وجينا نسجدولو.
0: ولكن هو ما كيعرفش فين غادي يخلق المسيح. على ذاك شي عيط لرجال الدين وسولو فين غادي يخلق المسيح، وقالوا له
2: في بيت لحم مدينة داود.
0: ديك الساعة عيط الحاكم الروماني على الحكامة في السر وسقصاهم على الوقت النجمة اللي ظهرت، وصيفطهم البيت لحم وقال لهم
2: سيروا فتشوا بالتحقيق على الصبي، وملي جبروه علموني باش نمشي حتى أنا ونسجد له.
0: وملي سمعوا من الحاكم هاد الخبار مشاو مورا النجمة اللي شافوها في الشرق سابقة قدامهم، حتى جات ووقفت فوق البلاصة اللي كان فيها يسوع. وملي شافوا النجمة وقفت فرحوا فرح كبير، ودخلوا للروا وشافوا يسوع مع يمه مريم، وركعوا وسجدولوا وفتحوا الصنادق ديالهم وجبدولوا الهديات الذهب والعنبر والعطار. والحاكم بغى يعرف فين غادي يخلق المسيح، ماشي باش يسجدلو ولكن باش يقتلو. والله نبح الحكامة في واحد الحلامة باش ما يرجعوش لعند الحاكم، ومشاو لبلادهم من طريق آخر. ولكن الله عنده طريقة باش يحمي المسيح. وملي مشاو الحكامة ظهر ملاك الله ليوسف واحد الحلامة وقال له
3: نوض ودي الصبي ويماه وهرب لمصر، وبقى تما حتى نقول لك، حيت الحاكم معول يفتش على الصبي باش يقتلو.
0: وناض يوسف ديك الساعة ودى الصبي ويماه في الليل ومشاو لمصر، وتماك بقى حتى مات الحاكم. ودوز واحد المدة ورجع هو ومريم ويسوع للناصرة في الجليل، وتربى يسوع تما وكبر وولى حكيم وصحيح، وكان طايع الوالديه وكان عند الناس عزيز، والله كان راضي عليه. وملي كان في عمره 30 عام مشى المسيح لواد الأردن فين غطسوا يوحنا، ومن بعد ما غطسوا يوحنا قود الروح القدس المسيح باش يجربوا الشيطان. من بعد ما صم 40 يوم و40 ليلة جاه الجوع. في هاد المدة 40 يوم المسيح ما كلا فيهم والو، لا بالليل ولا بالنهار. وحاول الشيطان يطيح المسيح في الذنوب وقال له
2: إذا كنت ولد الله بالصح قل هاد الحجار يولي خبز.
0: ويسوع وقف ضد الشيطان وقال له
4: كلام الله كيقول ماشي بالخبز بوحده يعيش الإنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الله.
0: وطلعوا لواحد جبل عالي ووراه الدنيا كلها في رمشة عين والعظمة دياله وقال له
2: نعطيك هاد الشي كله، وأنا مول الحكام والكلمة، ونعطي هاد الشي كله لمن ما بغيت، خاصك غير تسجد لي.
0: وقال له المسيح
4: كلام الله كيقول للرب إلهك تسجد وبوحده تعبد.
0: ودى الشيطان المسيح للقدس ووقفه فوق الجامع وقال له
2: إذا كنت ولد الله سيب راسك تحت، حيت مكتوب باللي الله يوصي الملائكة ديالو عليك وعلى يدهم يرفدوك باش رجليك ما تقيش الأرض.
0: وجاوبوا المسيح
4: كلام الله كيقول ما تجربش الرب إلهك.
0: وحاول الشيطان يطيح يسوع في الذنوب وعمل جهده كله، ولكن يسوع ما دار حتى شي حاجة غلط. بعد المرات الشيطان كيستعمل حوايج من كتاب الله باش يخدع الناس ويزين لهم المعصية، بحال ما دار مع آدم وحواء من اللي خدعهم وخرجهم من الجنة، وبهذا الشي دخلوا الذنوب للدنيا.
5: عزيزي المستمع، في البدو من اللي آدم وحواء كلاو من شجرة المحرمة، الله قال الشيطان باللي ولد المرأة غادي يدغدغ راسه. يسوع أو سيدنا عيسى كانت عنده علامة من الله بوحدو اللي كان ولد المرأة. الناس والأنبياء الآخرين كلهم خلقوا بالطبيعة البشرية من أب وأم. من البدو الله وعد باللي ولد المرأة غادي يسحق ويدغدغ راس الشيطان. بوحدو يسوع اللي تولد من عزبة بلا أب، وهو اللي يسحق راس الشيطان. الشيطان لعب كلمة الله باش يخدع آدم وحواء، ومن اللي الشيطان خدع آدم وحواء الذنوب دخلوا للدنيا. من بعد جا ولد المرأة، والشيطان حاول مرة أخرى يلعب كلمة الله باش يخدع المسيح. وفي حال عمل الشيطان مع آدم، شد واحد المقطع من الكتاب باش يطيح يسوع في المصيدة ديالو، ولكن يسوع ما طاحش في المصيدة الإبليس وما عمره ما عمل شي معصية، حيت يسوع تولد من عزبة وما وردش الطبيعة آدم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: الماضي ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

مشيت في طريق ظلمة وضاعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضاعت من وجهي كل بسمة. ضيعت 60

0: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
2: Welcome to C'est la vie radio.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: It is our joy to know that this ministering to you.
1: يسعدنا أن نعرف أن هذه الحلقات من هذه الدراسات بركة لكم.
0: We have just started a series of messages called Biblical Compassion.
1: نحن في بداية سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
0: We are studying the book of Jonah.
1: ونحن ندرس سفر يونان.
0: In our last two broadcasts, we spent some time learning about the will of God.
1: في الحلقتين الماضيتين قضينا بعض الوقت نتعلم عن إرادة الله.
0: We also learned how different people respond to God's will.
1: وتعلمنا أيضا كيف أن الناس يختلفون في تجاوبهم مع إرادة الله.
0: Have you ever been in a situation where you tried to ignore the will of God in your life?
1: هل تذكر أنك وجدت نفسك يوما ما في موقف حاولت فيه أن تتجاهل إرادة الله في حياتك؟
0: I have.
1: أنا أذكر ذلك شخصيا.
0: If you have never been there, I pray to God that you never will.
1: إذا لم يكن قد مر بك مثل هذا الموقف فأنا أصلي إلى الله ألا توجد في مثل هذا الموقف أبدا.
0: Have you ever been in a situation?
1: هل كنت يوما ما في موقف؟
0: Where you knew clearly what the word of God said regarding a specific situation in your life?
1: كنت تعرف فيه ماذا قالت كلمة الله وبوضوح بخصوص موقف معين ومحدد في حياتك؟
0: But you went against it anyway.
1: ولكنك مضيت عكس ذلك بطريقة أو بأخرى.
0: Have you ever had the word of God speak clearly to you?
1: هل سمعت مرة كلمة الله تتحدث إليك بوضوح؟
0: But it did not fit your own goals, so you went in another direction.
1: لكن لأنها لم تتناسب مع أهدافك ذهبت أنت في اتجاه آخر.
0: Only those people who have been there know the consequences.
1: أولئك الناس الذين كانوا في مثل هذه المواقف هم فقط الذين يعرفون النتائج.
0: To some, these consequences may not surface for a while.
1: بالنسبة للبعض هذه النتائج قد لا تظهر على السطح لفترة ما.
0: But make no mistake about it. Surface they will unless you repent.
1: ولكنها بكل تأكيد ستوجد ما لم تتب.
0: Only those of us who have been there know the overwhelming grace of God when we repent and turn back.
1: أولئك منا الذين وجدوا أنفسهم هناك هم فقط الذين يعرفون نعمة الله الفائقة عندما تبنا وعدنا إليه.
0: Maybe there is someone listening right now who is adamant about doing his or her will and not God's.
1: ربما يكون من بين المستمعين من هو مصمم بعناد أن يعمل إرادته أو أن تعمل إرادتها وليس إرادة الله.
0: And God has been sending all kinds of signals and warnings and prodding, and He has been patiently waiting for you to respond.
1: والله ظل يرسل كل أنواع الإشارات والتحذيرات والحث وهو ينتظر بصبر وطول أناة لعلك تستجيب له.
0: Perhaps there's someone who's listening right now who is testing the patience of God.
1: ربما يكون من بين المستمعين الآن من يجرب صبر الله وطول أناته.
0: Or perhaps there's someone listening right now who is convincing himself that it is okay to take shortcuts at work or at school.
1: أو ربما يكون من بين المستمعين من يحاول أن يقنع نفسه أنه لا بأس من التحايل واتخاذ الطرق المختصرة في العمل أو في المدرسة.
0: We learned in our last broadcast that there are only two types of Christians.
1: سمعنا في الحلقة الماضية أن هناك نوعين فقط من المسيحيين.
0: Those who are traveling with the will of God.
1: أولئك الذين يسافرون مع إرادة الله.
0: And those who are traveling against the will of God.
1: وأولئك الذين يسافرون ضد إرادة الله.
0: There is no third.
1: ولا يوجد نوع ثالث.
0: We saw also how Jonah decided to travel against the will of God.
1: ورأينا أيضا كيف أن يونان قرر أن يسافر ضد إرادة الله.
0: We saw that when you travel against the will of God.
1: ورأينا كيف أنك عندما تسافر ضد إرادة الله
0: you pay the full fare,
1: أنت تدفع الأجرة كاملة.
0: You never complete the journey.
1: وأنت لا تكمل الرحلة أبدا.
0: And you never get the refund.
1: وأنت لا تستعيد ما دفعته.
0: But when you travel with the will of God.
1: ولكن عندما تسافر مع إرادة الله.
0: You will always complete the journey.
1: أنت ستكمل الرحلة دائما.
0: And God pays the full fare.
1: والله سيدفع الأجرة كاملة.
0: Let's just break the message right here so that we can listen to this special song.
1: دعنا نتوقف عن الاسترسال في هذه الرسالة دقيقة حتى نتأمل فيما تعنيه لنا هذه الترنيمة الجميلة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: Jonah, instead of going east as God asked him to do,
1: يونان بدلا من الذهاب شرقا كما طلب الله منه,
0: he decided to buy a ticket and travel as far west as it's humanly possible to go in those days.
1: قرر أن يشتري تذكرة وأن يسافر إلى أقصى الغرب بقدر الإمكان البشري في تلك الأيام.
0: But the God of heaven was watching him.
1: ولكن إله السماء كان يراقبه.
0: Listen to Jonah chapter 1 verse 4.
1: اسمع ماذا يقول العدد الرابع من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
1: فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر.
0: Let me stop right here and ask you this.
1: دعني أتوقف هنا لأسألك هذا السؤال.
0: Do you know why God pursues His children?
1: هل تعرف لماذا يتابع الله أولاده ويلاحقهم؟
0: Do you know why God pursues you?
1: هل تعرف لماذا يتابعك الله ويلاحقك؟
0: Do you know why no matter where you go, God will go after you?
1: هل تعرف أنه بغض النظر عن أي مكان تذهب إليه فإن الله سيذهب وراءك؟
0: Do you know why God doesn't just say, "Oh well, it's too bad. He just wandered off from me"?
1: هل تعرف لماذا لا يكتفي الله بمجرد القول حقا إنه أمر سيء جدا أن يضل بعيدا عني؟
0: Well, I'm sorry that she decided to go her own way.
1: أو حقا يؤسفني أنها قررت أن تسير في طريقها الخاص.
0: Well, he went against my will and my word and I am dumping her and I'm getting somebody else.
1: أو حقا لقد ذهب ضد إرادتي وضد كلمتي فلأتخلص منه وأستخدم شخصا آخر.
0: Before I answer the question, let me tell you this.
1: وقبل أن أجيب عن هذا التساؤل دعني أقول لك هذا.
0: God never deserts his own.
1: الله لا يمكن أبدا أن يهجر خاصته.
0: God never lets a true Christian lose his or her salvation.
1: الله لا يسمح أبدا أن مسيحيا حقيقيا يفقد خلاصه أو تفقد خلاصها.
0: God never lets one of his sheep fall into the abyss.
1: الله لا يسمح أبدا أن واحدا من خرافه يسقط في الهاوية.
0: Listen to what Jesus said in John 6:39.
1: اسمع ماذا قال يسوع في العدد 39 من الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا.
0: And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day.
1: وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير.
0: Back to the question as to why God pursues his children.
1: ولنعد إلى السؤال لماذا يتابع الله أولاده.
0: Why indeed?
1: لماذا حقيقة.
0: Because he loves you so much.
1: لأنه يحبك حبا عظيما.
0: And God is not willing to let you go.
1: ولأن الله لا يرغب أبدا في التفريط فيك.
0: Through the years, I have seen many a loving spouse.
1: وعبر السنين رأيت كثيرا من الأزواج المحبين والزوجات المحبات.
0: When one spouse in blind selfishness wanted out of the marriage.
1: وعندما كانت الأنانية تعمي واحدا منهم أن ينفصل عن الآخر.
0: The loving spouse is unwilling to let go.
1: فإن الشريك المحب لا يرغب أبدا في الانفصال.
0: But ultimately they do not have the power to hold on and they have to let go.
1: ولكن في النهاية لا يستطيعان الاستمرار ولذلك يضطران للانفصال.
0: They have no other option.
1: ليس قدامهما خيار آخر.
0: But this is not so with God.
1: لكن ليس الأمر هكذا مع الله.
0: Because he has all power on heaven and earth.
1: لأن لديه كل القوة في السماء وعلى الأرض.
0: He will not let you go.
1: فهو لن يدعك تمضي.
0: Until you obey.
1: إلا بعد أن تطيع.
0: You will bring pain and suffering to yourself and your loved ones.
1: سوف تجلب الألم والمتاعب لنفسك ولأحبائك.
0: You will bring suffering upon your whole community until you obey.
1: وسوف تجلب الآلام على كل مجتمعك إلى أن تطيع.
0: There is no clear example in the Old Testament about the tenacious love of God than in the book of Jonah.
1: ولا يوجد مثال في العهد القديم يدل على محبة الله العنيدة والمتشبثة أوضح من سفر يونان.
0: The pagan sailors were terrified of the storm.
1: خاف البحارة الوثنيون من الريح الشديدة.
0: Obviously, this was unlike any other storm that they had ever encountered.
1: من الواضح أن هذه الريح الشديدة كانت تختلف عن أي ريح شديدة أخرى يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها من قبل.
0: In all of their years of crossing the Mediterranean Sea, they had never seen anything like this.
1: خلال كل السنين التي كانوا يعبرون فيها البحر الأبيض المتوسط لم يروا شيئا كهذا من قبل.
0: Pagans in general are fearful of natural phenomena.
1: الوثنيون عادة يخافون من أي ظاهرة طبيعية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because to pagans, nature is God.
1: لأنه بالنسبة للوثنيين الطبيعة هي الله.
0: And if their gods are angry,
1: فإذا غضبت منهم آلهتهم,
0: they cannot appeal to the creator of nature.
1: لا يستطيعون أن يطلبوا شيئا من خالق الطبيعة.
0: Because they do not know him.
1: لأنهم لا يعرفونه.
0: Where was Jonah when all this was taking place?
1: أين كان يونان عندما كان كل ذلك يحدث؟
0: Look at verse 5 of Jonah chapter 1.
1: تأمل العدد الخامس من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذا العدد. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واتجع ونام نوما ثقيلا.
0: Jonah does not only represent the individual disobedient Christian who is asleep in the midst of spiritual turmoil.
1: لا يمثل يونان الفرد المسيحي غير المطيع فحسب, المسيحي الذي ينام في وسط المعاناة الروحية.
0: But Jonah also represents the Church of Jesus Christ.
1: ولكن يونان يمثل أيضا كنيسة يسوع المسيح.
0: A church who's asleep in the midst of a wholesale departure from the faith.
1: الكنيسة النائمة في وسط الارتداد الجماعي عن الإيمان.
0: Let me tell you something very important.
1: دعني أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية.
0: That when a church goes to sleep, the forces of evil begin to take over.
1: عندما تنام كنيسة فإن قوى الشر تتولى السلطة.
0: When the church goes to sleep, we begin to experience moral decay.
1: عندما تنام الكنيسة فإننا نبدأ اختبار الفساد الأخلاقي.
0: When the church goes to sleep, we begin to lose our families.
1: عندما تنام الكنيسة نبدأ في خسارة عائلاتنا.
0: When the church goes to sleep, we begin to embrace sin.
1: عندما تنام الكنيسة نبدأ في تقبل الخطية واحتضانها بسرور.
0: Jonah was snoring so loudly that he could not hear the raging winds on deck above.
1: ولا شك أن يونان كان يغط في نوم عميق وبشخير مرتفع حتى إنه لم يسمع صوت الرياح الشديدة الهائجة على سطح السفينة.
0: Was that the peace of God?
1: فهل كان هذا هو سلام الله؟
0: No, it was false peace.
1: لا, إنه كان سلاما زائفا.
0: How could Jonah sleep in the midst of the storm?
1: كيف استطاع يونان أن ينام في وسط العاصفة؟
0: That's because he has drugged himself with the drug of disobedience.
1: ذلك لأنه خدر نفسه بمخدر العصيان.
0: So many are asleep right now in the midst of a raging storm.
1: وكثيرون اليوم نائمون في وسط العاصفة الشديدة.
0: And they are being lulled about by smooth-talking people.
1: لأنهم تهدهدوا وخمدوا بواسطة الناس الذين كلموهم بالناعمات.
0: Be very careful.
1: احترسوا جدا.
0: Be careful of false peace.
1: احترسوا من السلام المزيف.
0: It could be just the sound of your snoring that is drowning out the noise of the brewing storm.
1: ربما يكون مجرد صوت شخيرك هو الذي يحجب صوت العاصفة العاتية.
0: The pagan sailors did everything they knew to do.
1: ولقد قام البحارة الوثنيون بعمل كل شيء كانوا يعرفونه.
0: They dumped cargo overboard.
1: طرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر.
0: They used logic.
1: واستخدموا المنطق.
0: They used nautical science.
1: واستخدموا علوم البحار.
0: They used common sense.
1: واستخدموا عقولهم وتفكيرهم.
0: But here the problem was not the pagan sailors.
1: ولكن المشكلة هنا لم تكن مشكلة البحارة الوثنيين.
0: The problem was a disobedient man of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله العاصي غير المطيع.
0: The problem was a man of God that was drugged with indifference.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي كان مخدرا باللامبالاة.
0: The problem was a man of God who was oblivious to the word of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي كان غافلا عن كلمة الله غير واع لها.
0: The problem was a man of God who put himself ahead and above the word of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي وضع نفسه أولا وفوق كلمة الله.
0: My listening friends, I want to tell you something very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية.
0: This is a far greater problem than the pagans.
1: هذه مشكلة أكبر بكثير من مشكلة الوثنيين.
0: God knows how to deal with pagans.
1: فالله يعلم كيف يتعامل مع الوثنيين.
0: But what irks the heart of God is a disobedient child.
1: لكن الذي يضايق قلب الله هو الطفل غير المطيع.
0: In fact, I want you to notice several ironies here.
1: في الواقع أود أنكم تلاحظون عدة سخريات هنا.
0: The first irony is in verse 6 of chapter 1.
1: السخرية الأولى في العدد السادس من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: The second irony is in verse 10 of chapter 1.
1: السخرية الثانية في العدد العاشر من الأصحاح الأول.
0: The third irony is in verses 14 to 16 of chapter 1.
1: السخرية الثالثة من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول.
0: I will only introduce the first irony.
1: سأحدثكم أولا عن السخرية الأولى.
0: The first irony is that the pagan captain wakes up Jonah.
1: السخرية الأولى كانت أن رئيس النوتية الوثني يوقظ يونان.
0: Now listen to the reading of verse 6 of chapter 1 of the book of Jonah.
1: استمع إلى العدد السادس من الأصحاح الأول من سفر يونان. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك.
0: Sometimes the unbelievers rebuke Christians.
1: أحيانا غير المؤمنين يوبخون المسيحيين.
0: The captain did not know who Jonah's God was.
1: رئيس النوتية لم يكن يعرف من كان إله يونان.
0: He thought,
1: ولعله فكر في نفسه قائلا,
0: Well, our gods have given up. This man's God may be able to help us.
1: حقا لقد عجزت آلهتنا. ربما يستطيع إله هذا الرجل أن يساعدنا.
0: Even the pagans recognized that this was an extraordinary storm.
1: حتى الوثنيون عرفوا أن هذه الريح لم تكن ريحا عادية.
0: In fact, if you will remember that verse 4 tells us that this was not a natural storm.
1: وفي الحقيقة قد تذكر ما جاء في العدد الرابع أن هذه الريح لم تكن ريحا طبيعية.
0: It was the consequence of Jonah's disobedience.
1: لكنها كانت نتيجة عصيان يونان.
0: So what happened next?
1: فماذا حدث بعد ذلك؟
0: I want you to tune into our next broadcast to find out.
1: عندما تصغي إلينا في المرة القادمة سوف تعرف.
0: And until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: موضوع السرقة هذا يحتاج إلى أن نأخذه في الاعتبار.
8: أية سرقة؟
7: سرقة جسد المسيح من القبر،
9: ما قاله الجند والكهنة وأعلنوه لليهود بأن تلاميذ المسيح جاءوا وسرقوا جسد المسيح وهم نيام وادعوا أنه قام.
10: تماما، كما حذر اليهود بيلاطس من احتمال حدوثه.
11: وحدث تماما كما حذروا،
8: كأنهم كانوا متوقعين شيئا.
7: لابد، خططوا ودبروا وبذلوا جهدا كبيرا في سبيل قتل المسيح والتخلص منه ومن هجومه عليهم ومن تعاليمه.
10: إثارة الشعب، تحريض الكهنة الآخرين والفريسيين، استمالة الوالي وتهديده ليصلبه، استقطاب تلميذ من تلاميذه ليخونه، كل تلك محاولات بذلوها ليصلبوا المسيح.
9: ويضيع ذلك كله هباء؟
11: ماذا تفسرون حدوث ما توقعوه وحذروا منه؟
7: كانوا بعيد النظر، توقعوا سرقة الجسد وتمت سرقة الجسد.
8: من المتهمون بسرقة الجسد؟
9: وهل هناك غير التلاميذ؟ ليس من مصلحة أحد السرقة إلا هم.
8: وكيف سرقوا؟
7: ذهبوا إلى القبر في الظلام.
11: عيد الفصح يقع دائما في منتصف الشهر القمري، وبالتالي كان القمر بدرا، وضوء القمر يملأ المكان.
10: وفي هذا العيد كان اليهود يسهرون ليالي العيد السبع في ترنيم وتهليل تحت ضوء القمر.
9: في الهيكل طبعا،
10: في كل مكان،
7: حتى المقابر.
11: قبر المسيح لم يكن وسط المقابر، بل في بستان يقصده الكثيرون ليلا ونهارا.
10: والعادة عندنا حتى الآن زيارة المقابر وقت الأعياد،
8: حتى في الليل.
10: حتى في الليل في بعض البلاد. ليس ذلك هو المهم، المهم أن الناس كانت تملأ الشوارع والمدينة، جاءوا إليها في العيد من كل مكان. ومن الصعب أن يفكر التلاميذ في السرقة والناس حولهم هكذا.
11: التلاميذ الذين هربوا وقت القبض على المسيح ومحاكمته، الذين تركوه وجروا، حتى إن بعضهم هربوا بدون ملابسهم.
7: يبدو أنهم كانوا جبناء،
8: خافوا على حياتهم.
9: العمر غال والرومان قسات لا يرحمون.
10: لا يمكن أن نصف التلاميذ بالشجاعة، خافوا من اليهود ومن الرومان، حتى بطرس أنكر سيدة. كيف تمتلئ قلوبهم بالشجاعة والمغامرة فجأة هكذا ليسرقوا جسد معلمهم الميت وسط كل الناس؟
11: ولو لم يخافوا من الناس، ماذا عن الجنود المدججين بالسلاح؟ يقال أن عددهم كان 60 جنديا غير القادة، وكانوا جنودا أقوياء.
7: يقال أنهم كانوا جنودا من حرس الهيكل اليهودي.
8: يهود أم رومان؟
9: وهل هناك فرق؟ هم جنود
10: مكلفين بالحراسة، ساهرين، لو غفلوا ينالون أشد العقاب.
7: لعل منهم من كان يتعاطف مع التلاميذ.
10: يتعاطف مع التلاميذ؟ سواء كانوا يهودا أو رومان، فهم أكثر الناس كراهية للمسيح وتلاميذ المسيح.
9: لعل التلاميذ أغروهم بالمال؟
11: ولا هذا. أولا، تلاميذ المسيح كانوا على جانب كبير من الأخلاق بعد رفقتهم للمسيح 3 سنوات.
8: لكنه مات، وهم يريدون إنقاذ سمعته، في سبيل ذلك يفعلون أي شيء ويدفعون أي مبلغ.
10: أي مبلغ؟ من أين؟ هم فقراء معدمون لا يمتلكون شيئا.
8: فعلا، غالبيتهم كانوا صيادي سمك.
11: وهل يجازف الحراس بحياتهم ومستقبلهم في سبيل المال؟
7: المرتشون لا يفكرون في المخاطر، هم مغامرون يسعون للحصول على المال بأي طريقة.
9: ما يحيرني في هذه الرواية حال القبر وحال الأكفان.
8: وماذا كان حال القبر والأكفان؟
9: كان القبر مرتبا والأكفان موضوعة بعناية في مكان، والمنديل في مكانه. ألم تكن هذه هي الحال كما تقولون؟
7: هذا ما قاله التلاميذ.
10: وهل قال أحد غير ذلك؟
7: لم يقل أحد شيئا.
8: نقطة محيرة فعلا يا مروان. اللصوص لا يتركون المكان مرتبا ولا يلقون بالأكفان هكذا.
11: وكانوا سرقوا الجسد بأكفانه؟ لماذا وهم في عجلة يخلعون الأكفان ويضعونها مكان الجسد والمنديل مكان الرأس ثم يهربون؟ والأطياب، الأطياب كانت وسط لفائف الأكفان، ألم تسقط وهم يسرقون الجسد؟
9: أطياب؟ أي أطياب؟
10: وهم يلفون الأكفان حول الجسد، كانوا يضعون حسب العادة أطيابا من المر والعود لحفظ الجسد بين اللفائف. لم تسقط تلك الأطياب أو لم يأتي ذكرها، مما يؤكد أنها كانت باقية بين طيات الأكفان.
7: هذه نقطة غامضة فعلا.
11: والحراس، هل نسيتم الحراس؟
7: قالوا إن تلاميذه سرقوه وهم نيام.
10: تلاميذه؟ حددوا أنهم تلاميذه؟
9: نعم قالوا تلاميذه.
8: هذا ما تؤيده رواية الحراس.
11: والحراس وهم نيام عرفوا أنهم تلاميذه وحددوا ذلك وأكدوه وأبلغوه لرؤساء الكهنة واليهود.
10: وأشاعوا القصة وهم نيام رأوا تلاميذه يسرقون الجسد المسيح.
7: لعلهم لم يكونوا كلهم نيام، البعض استيقظ.
8: لابد أن بعض الأصوات أو الحركات أيقظت بعضهم.
11: لابد من ذلك طبعا، كيف لا يستيقظون وهم حراس ناموا رغما عنهم؟ فلابد أن يكون نومهم خفيفا. الحراس لا ينامون، ولو ناموا لكان نومهم خفيفا، يغمضون عينا واحدة.
10: وأي حركة توقظهم، خصوصا حركة الحجر، الحجر الصوان الثقيل الذي يحتاج إلى بضعة رجال أقوياء لتحريكه.
7: التلاميذ كانوا 11 تلميذا، وربما جاءوا بغيرهم يساعدونهم.
8: يستطيعون تحريك الحجر طبعا.
9: الموضوع ليس موضوع تحريك الحجر، بل هو موضوع الصوت الذي يحدثه تحريك الحجر.
8: صحيح طبعا، صوته عالي.
11: وطبعا لابد أن بعض الحراس كانوا يجلسون على ذلك الحجر الكبير، ولو ناموا لناموا فوقه، ولو تحرك لتحركوا معه.
9: واستيقظوا؟ طبعا استيقظوا، أو بعضهم استيقظ.
10: وبدلا من أن يقبضوا على التلاميذ اللصوص، أو بدلا من أن يصيحوا ويوقظوا زملائهم والناس حولهم، أغمضوا عيونهم مرة أخرى واكتفوا بالمشاهدة من بين أهدابهم.
7: لعلهم خافوا من التلاميذ.
11: خافوا من التلاميذ الذين لو جاءوا بسلاح لجاءوا بعصا أو سكين، بينما الجنود مدججين بالسلاح لابسين الدروع والحراب والسهام.
10: ولو كانوا خافوا منهم، فلماذا حين رجعوا إلى رؤساء الكهنة لم يحدث تحقيق مثلا، أو محاكمة مع الحراس للرشوة أو للإهمال، أو يقبضوا على التلاميذ ويحققوا معهم ويحاكموهم، وهكذا تنتهي القصة بهدوء غريب؟

0: ثم لماذا يسرق التلاميذ جسد المسيح؟
1: لينشروا فكرة القيامة ويظهروا أن المسيح قد قام من الأموات.
0: نتنسى نقطة هنا، التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك الوقت يدركون معنى القيامة.
2: ذكر لهم المسيح عدة مرات أنه سيقوم.
3: نعم، قالها لهم بصراحة.
4: لم يفهموا أو لم يصدقوا حتى أنهم اندهشوا لقيامته.
5: يعني فكرة القيامة لم ترد على بالهم؟
0: لا، لم ترد على بالهم، فكيف يحاولون عمل شيء لم يدركوه أو يعرفوه؟ ثم هؤلاء التلاميذ كما قلنا كانوا رجالا صالحين مستقيمين، لا يعرفون الغش والخداع والسرقة.
4: هذا ما يشهد به الجميع.
2: لعلهم لم يشتركوا كلهم في السرقة، بعضهم خان الآخرين. لم يكن منهم يهوذا الإسخريوطي الخائن؟
5: ممكن أن يخون بعضهم أيضا.
1: هم بشر غير معصومين من الخطأ.
0: والباقون لم يكونوا يعرفون وعاشوا مخدوعين بما قام به زملاؤهم ونشروه بينهم.
2: مثلا
4: طول العمر ينخدعون طول العمر ولا يكتشفون الخدعة،
0: وفي سبيل هذه الخدعة يحتملون الاضطهاد والعذاب والموت الذي وقع عليهم بسبب قولهم أن المسيح قام.
5: بعضهم لم يشتركوا في السرقة.
4: الاضطهاد وقع عليهم جميعا، المشتركون وغير المشتركين. هل كان يحتمل أحد اضطهادا عنيفا هكذا في سبيل خدعة وكذبة؟
0: وهل كان يقف بطرس برغم اشتراكه في الكذبة أو إخفائه للخدعة أو جهله بها يقف يوم 50 أمام الألوف ويعلن بشجاعة أن يسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك؟
4: وأن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا.
1: فكرة السرقة هذه فكرة سخيفة لا يقبلها عقل.
5: أنا معك يا مروان،
0: المسيح قام، بالحقيقة قام. شكرا لكم.
2: شكرا يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟ لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
2: الاختلاف أو التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد، وهو القول باجتماع صفتين متناقضتين في شخص واحد، وهو القول إن أمراً ما صادق وكاذب معاً. قال أرسطو: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد وبمعنى واحد. فإذا ثبت مخالفة مبادئ هذا التعريف في أي عبارة، فلابد من الحكم بوجود تناقض فيها. فهل ينطبق هذا التعريف على الكتب المقدسة كما أثار المعترض الكريم هذا السؤال؟ أقول أولاً: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد. قد يكون أمراً غير قابل للتصديق أن الناس يتوهمون وجود تناقض بين عبارتين، ويغيب عن ذهنهم إن كان المقصود بالعبارتين شيء واحد أم لا. مثلاً في سفر أعمال الرسل أصحاح 12 يقال إن هيرودس قطع رأس يعقوب. بعد هذا ببضع سنوات انعقد المجمع الرسولي العام في أورشليم كما جاء في أعمال الرسل أصحاح 15، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب كان أحد المتكلمين فيه. فيكون هناك اختلاف وتناقض إن كان يعقوب هو نفس الشخص المذكور في أصحاح 12 وأصحاح 15. أما إن كان هناك شخصان يحملان نفس الاسم فلا يكون هناك تناقض. كل من له ولو معرفة بسيطة بالإنجيل يعرف أن يعقوب الوارد ذكره في أعمال 12 هو يعقوب ابن زبدي، بينما يعقوب الوارد ذكره في أعمال 15 هو يعقوب ابن حلفي. فلا يكون هناك اختلاف ولا تناقض، لأننا نتحدث عن شخصين مختلفين. يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في وقت واحد. قد يبدو وجود تناقض بين عبارتين بسبب عدم ملاحظة الزمن. مثلا في تكوين واحد يشار إلى إكمال الخليقة كحقيقة واقعة، في تكوين 6 يبدو أنه ينفي هذا الإكمال. قال بعضهم إن سفر التكوين يناقض نفسه، لكن سواء بتعمد أو بغير تعمد فاتهم أن الإكمال المشار إليه كان بعد الخلق مباشرة، بينما العبارة التي تنفي هذا الإكمال تشير إلى الزمن السابق للطوفان. كم يكون من الجهل أن يقال إنما كان يصدق عن بلادنا منذ 2000 سنة مثلا يجب أن يصدق عنها في يومنا هذا. حقيقة أخرى: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها بمعنى واحد. كثير مما يقال له تناقض يبدو واضح إذا رعيت هذه العبارة. كثيرون من غير المؤمنين يقولون بوجود اختلاف بين كلام المسيح عن يوحنا المعمدان وكلام المعمدان عن نفسه. قال المسيح: إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. بينما يوحنا المعمدان نفسه في رده على سؤال رسل الفريسيين إن كان هو إيليا أم لا قال: لست أنا. إحدى العبارتين تقول إن يوحنا المعمدان هو إيليا، الأخرى تفيد عكس ذلك. فهنا يبدو لأول وهلة تناقض صريح، لكن على القارئ أن يفحص إن كان للعبارتين معنى واحد أم لا. لم يقل المسيح عن يوحنا إنه نفس إيليا النبي القديم رجع إلى أرضنا، لكنه يقول إنه إيليا الذي كان مزمعا أن يأتي، يعني إيليا المتنبأ عنه أو سابق المسيا. أما يوحنا المعمدان فقد أجاب السؤال: هل هو إيليا القديم الذي عاش في عهد الملك أخآب أم لا؟ فنفى ذلك. فمن اللازم أن نراعي بدقة معنى كل عبارة. الصفات التي تسند إلى شخص أو شيء ما يجب ألا تكون متناقضة. الطول والقصر صفتان متناقضتان، الشخص لا يمكن أن يكون طويلا وقصيرا في وقت واحد. ولكن قبل القول بتصادم العبارتين لأنهما تنسبان صفتين متناقضتين إلى شخص واحد أو شيء واحد، علينا أن نتروى لئلا نخدع أنفسنا. مثلا يقول الكتاب المقدس عن الله سبحانه إنه نار آكلة، ويقول أيضا إنه رحيم، لذا قيل إنهما صفتان متناقضتان. كثيرا ما يكون القاضي الجالس على كرسي القضاء للحكم على المجرمين صارما، لكن عند تعامله مع البائسين المظلومين يكون لطيفا. مثل آخر يقال في الكتاب المقدس عن المسيحيين إنهم قديسون، ويقال عنهم أيضا إنهم يخطئون، فيثور السؤال: كيف يكونون قديسين وخطائين؟ لكن عند الفحص يتضح إن هاتين الصفتين تجتمعان جنبا إلى جنب، فيخبرنا الكتاب المقدس إن المسيحي ذو طبيعتين، فهو خليقة جديدة مولود من روح الله، ولا يزال في الوقت نفسه بطبيعته المولودة في الخطية، أي هو إنسان جديد وإنسان عتيق. بحسب طبيعته الجديدة هو قديس، بحسب طبيعته العتيقة هو خاطئ. هنا نرى الصفتين المختلفتين الموصوف بهما المسيحي تجتمعان معا كما جاء في رسالة روميا أصحاح 7. القول الواحد لا يمكن أن يكون صادقا وكاذبا معا. إذا قلنا مثلا إن يوليوس قيصر هزم فرنسا، لا يمكن أن تكون هذه العبارة صادقة وكاذبة. فإن قال قائل في موقف ما هذه العبارة صادقة، وقال في موقف آخر إنها كاذبة، يكون كلامه مختلفا ومتناقضا. يقول الكتاب المقدس إنه يوجد إله واحد، فيظهر أمامنا شيء من التناقض إذا وجدنا في الكتاب ما يفيد أن هذا التصريح صادق وكاذب، لكننا نقول بكل يقين إن الكتاب المقدس خال على الإطلاق من مثل هذا. فعندما نسمع عن وجود تناقض في الكتاب المقدس، علينا أن نرجع إلى التحديد الذي وضعه أرسطو ونطبق عليه كل عبارة، فنرى في الحال أن ما يقال له تناقض لم يكن له وجود إلا في مخيلة الناقد. عند فحص المتناقضات المزعومة من المهم جدا أن نتذكر أنه قد توجد عبارتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى دون أن تكونا متناقضتين. أغلب الظن أن الذين يقولون إن بالكتاب المقدس اختلافا لم يميزوا بين الاختلاف والتناقض، فالقول بوجود ملاكين على قبر المسيح يوم القيامة يختلف عن القول بوجود ملاك واحد. كل عاقل يرى فرقا، لكن هل العبارتان متناقضتان؟ كلا، إحداهما لا تنفي الأخرى. كل ما في الأمر أن إحداهما أوسع من الأخرى. ولما كان القانون المشار إليه مطابقا للعقل ومعمولا به في الحكم على مؤلفات البشر، حق لنا أن نجعله أساسا لكل ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس. أحيانا يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب المقدس. السبب في هذا وقوع خطأ أو عدم تدقيق في الترجمة. في حالة كهذه كل من له إلمام باللغة الأصلية يمكن بكل سهولة أن يحل المشكلة. الخطأ في مثل هذه الأحوال لا يرجع إلى أصل الكتاب المقدس بل إلى ترجمته. فاللغتان العبرانية واليونانية التي أوحي بهما الكتاب المقدس أصلا لهما اصطلاحات خاصة بهما، وكثيرا ما يتعذر ترجمة هذه الاصطلاحات إلى ما يعادلها في اللغات الأخرى. مثلا في سفر الأعمال بخصوص اهتداء شاول الطرسوسي، في سفر الأعمال أصحاح 9 يقول: الرجال المسافرون معه مع شاول وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. في أعمال 22 نقرأ: الذين كانوا معي نظروا النور وارتعدوا لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. وعند أول وهلة يبدو في هاتين العبارتين تناقض، لأن أعمال 9 يقول إن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت، أعمال 22 يقول إنهم لم يسمعوه. لكن الذي يعرف اللغة اليونانية يحل العقدة بغاية السهولة، لأن العبارة الأولى تفيد مجرد سماع صوت أي وصول الصوت إلى الأذن، بينما العبارة الأخرى تفيد أن المقصود بالسمع فهم كلام المتكلم. أعمال 22 لا ينكر أن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت سمعا، لكنه يفيد أنهم لم يفهموا معنى الكلام الذي قيل. ثم إنه لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرانية واليونانية اللغتين الأصليتين للكتاب، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معاكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكاية اليوم مستمعينا الكرام تقول إنه كان فما طفل رأسه صحيح وما يسمعش الكلام. مرة أبوها أعطاه شوية مسامر وقال له دق مسمار في حيط الجردة، كل ما تجيك كريز متاع غش وكل ما تتخمر وتتعارك مع حد. في النهار الأول دق الطفل 37 مسمار، وفي الجمعة الثانية كانوا المسامر يمشي وينقصوا بشوية بشوية، على خطر الطفل بدأ يتحكم في أعصاب. وصل النهار ما دق فيه حتى مسمار، ومشى يجري لبوه وقال له يا أخي بوه، قال له نحي كل مسمار في كل نهار يتعدى وما تغشش. حتى لين جاء نهار وطفل نحى المسامر الكل من الحيط. وقتها هز البو ولده قدام الحيط وشكره وقال له، قال له صحيت، لكن شوف توا هالثقوب اللي خليتها في الحيط، راهي مش باش تتنحى جملة. هكا زاد الجروح اللي تخليها مع كل شخص تعاركو تخليها في نفسيته. إذا غرزت سكين في عبد ما تنجمش تقنع روحك بأنك ما عملتلوش جرح، هكا زاد العرك. ما يهمش راهو قدش من مرة طلبت السماح، على خاطر الجرح مازال موجود. وتذكر إنه جرح اللسان أقوى من جرح الأبدان.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. كنتم مع خليل وحكاية جميلة من حكاياته اللي ما توفاش، والمرة هذه الحكاية ياسر مؤثرة، هكا ولا وداد؟
2: صحيح سناء، ديما فما مقصد من كل حكاية وباش نشوفوه اليوم.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا حلقتنا اليوم على الوداعة، ثمرة من ثمر الروح القدس وصفة من أبرز صفات السيد المسيح الذي كان هادئ مسالم ولطيف، واللي أكد علينا باش نكونوا كيفه، نكونوا على صورته ومثاله. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. أما الشخص الوديع زعما ما يتفهمش بالغلط في وقتنا الحاضر وداد؟
2: بالضبط، هذاك شنو صاير؟ الناس تعتبر الشخص الوديع شخص ضعيف ينجموا يستخلوه ويعديوا عليه، أما مدام عينينا على المسيح هو اللي باش يقود. مثالش في فيليبي 4:5 يقول ربي في كتابه المقدس، ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس، الرب قريب.
0: آمين. هك علاش يلزمك تفهم المحيطين بيك وتراعي مشاعرهم وتتعاطف مع ضغوطهم، وإذا كان خوك ولا أختك عاملك بغش حاول تلقاله العذر، مش تتغشش وتنفعل وتزيد على ما بيه.
2: ساعات زادة حتى كيف حد يخيب ظنك وما يكونش في المستوى، ميسيلش مش مشكلة، حاول تحتويه وتوسع بالك وما تحكمش عليه. قبل ما تسمعوا رب يقول في غلاطية 6:1-2، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا لنفسك لئلا تجرب أنت أيضا، أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح.
0: آمين آمين. المؤمن يلزم يكون طيب أما من غير ما يحيد عن الحق، وحتى كي يختلف في الرأي مع حد لا يصيح لا يعيط، يعبر على رأيه في هدوء ويسمع للآخر ويتناقش معاه بعقلانية. وهذا اللي قاله بولس لتيموثاوس، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، في تيموثاوس 2:24-25. أما شنو معناها قابلا للتعلم؟
2: ما فماش كون عنده إجابات على الأسئلة الكل، هذاك علاش يزلنا نكونوا منفتحين متقبلين التعلم من الغير، ونقبل نتعلمه حتى من عند أولادنا، وكيف نغلطوا نستعرفوا بغلاطنا، مشلتنا ما نسمعوش بعضنا.
0: أما تقعد أبرز مميزات الشخص الوديع وداد اللي نلمسوها في يسوع المسيح وفي عديد شخصيات الكتاب المقدس، هي قدرتهم على الصبر على الأذى والقدرة على التعامل مع الجرح من غير ما يرد الفعل. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي بقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمرا على رأسه. هذا ما قال ربي في رومية 12:17-21.
2: صحيح سناء، يسوع أول من دعانا وقال لنا أحبوا أعدائكم باركوا لعينيكم، وهذا يلزم يكون منهجنا وسلوكنا وطريقنا. كيف نشاركوا إيماننا مع مؤمنين أو حتى غير مؤمنين؟ ما يلزمناش نرفضوهم أو نحاكموهم أو نجبروهم على الإيمان، يلزمنا نقدم لهم المحبة في إطار عائلة المسيح، كما قال ربي في كتابه في بطرس الأولى 3:15، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
0: آمين. قديش من مرة الواحد يتغشش ويحتد على أتفه الأسباب ويدخل في حالة هستيرية تخليه يقول كلام يندم عليه من بعد، مهما يعمل ما ينجمش يصلح غلطه. حلقتنا لليوم وفات. مستمعينا، نستنى ملاحظاتكم وتعليقاتكم على الإيميل ta@radiocv.org ولا على السيت ويب www.radiocv.org ولا حتى على الباش فيسبوك. كانت معاكم سنة وداد في برنامج الطريق.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: Good morning, everybody. Sabahu khair. Ana ismi Habiba. My name is Habiba, and I'll be your host for the Praise Hour this morning of Passion Radio, joined with Selavi. And I'm so happy you're here. I'm excited to praise the Lord with you this morning. And whatever yesterday looked like, whatever today may bring, we know that our God is faithful. Jesus is the same yesterday, today, and forever. So let's lift our voices in awe of Him, and let's lift His name up high and worship Him and praise Him. We have listened together to World on Fire by For King and Country. Now we will listen together to Hymn to You Alone by House of Prayer El Doboro.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اهلا بيكم، معكم دكتور ديفيد ادوارد في حلقه جديده من رحلتنا، رحله النجاح. الحلقه اللي فاتت كنا بنحكي عن الى اي مدى الله بيشوفنا مميزين. النهارده هنبتدي الحلقه ديت والحلقه اللي جايه اول اجزاء في ازاي اعرف التميز بتاعي، ازاي اعرف الشكل اللي ربنا صممني بيه. الحاجات اللي هنحكي فيها مبدئيا هي هتبقى افكار بسيطه. نفسي اشجعكم على كتابين انا فرقوا معايا جدا، موجودين في السوق بيساعدوا في المجال دوت. كتاب منهم اسمه من انا، وكان نزل تبع معهد الشرق الاوسط للتدريب، والكتاب التاني لجون ماكسويل اسمه النجاح. اول حاجه هنقف عندها في سكه التميز بتاعتنا هي المواهب والقدرات الطبيعيه اللي جوانا. ببساطه المواهب والقدرات ديت الحاجات اللي احنا اتولدنا بيها، هي حاجات موجوده في جيناتنا، موجوده في شخصيتنا من ساعه الولاده، بنعرف نعملها من غير اي تكلفه ومن غير اي صعوبه، وبتبان لما بنتعرض لموقف بيحتاج الحاجات ديت. الحاجة الثانية في المواهب والقدرات الطبيعية إن حتى الناس اللي حوالينا بيلاحظوها، حتى الناس اللي حوالينا بيبتدوا يشجعونا عليها، بيقولوا الولد دوت شاطر في الكورة، البنت ديت صوتها حلو في الغناء أو في الترنيم. فحتى الحاجات دي مش بس أنا بعرف أعملها بسهولة، لكن كمان الناس اللي حواليا بتشجعني أعملها. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين نرجع نتكلم عن إيه أنواع القدرات ديت، إيه أنواع المواهب ديت اللي موجودة عند كل واحد فينا.
0: Listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحكي على ان كل حد فينا عنده قدرات ومواهب طبيعيه بتبان من الطفوله بتاعته والناس كلها اللي حواليه بتشاور له عليهم. في اكتر من تقسيمه للانواع القدرات والمواهب ديت. انا هحكي بس على 6 انواع من القدرات. في قدرات تاني ومواهب تاني موجوده، بس دول يمكن اكتر 6 مشتركين او متداولين في الوسط اللي احنا عايشين فيه. اول نوع هو القدرات اللغويه. الناس اللي عندها المهاره دي بتبقى بسهوله بتعرف تتكلم، بسهوله بتعرف تصيغ الجمل، بتحب تجادل، بتحب تناقش، بتحب تحكي كتير، وبتعرف تستخدم الالفاظ بتاعتها عشان توصل للي هي عايزاه. الناس اللي عندهم المهاره دي سواء بيتكلموا كويس او بيكتبوا كويس بينفع يستخدموها في مجالات سواء في الشغل او الخدمه. حتى المدرسين مفروض يبقى عندهم المهارات اللغويه او القدرات دي. مهاره تانية هي القدره على التفكير المنطقي او التعامل مع الارقام والحسابات. الناس اللي عندهم الامكانيات اللي زي دي بيحبوا قوي يتعاملوا بالارقام، بيعرفوا يحسبوا كويس، بيعرفوا يحطوا تصورات منطقيه كويسه. فممكن تلاقي حد بسهوله لما بننظم مؤتمر او رحله في دقائق صغيره قوي بيجيب ورقه وقلم ويكتب كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. لما نيجي نحط اي خطه او برنامج لاجتماع يقدر بسهوله يحط مواضيع متسلسله منطقيا من غير ما يبذل مجهود كبير قوي. نوع تاني من المهارات او القدرات هي القدرات الموسيقيه. ومش بتكلم على الموسيقية اني بس اعزف، لكن هي الناس اللي عندها حس فني او حس موسيقي، فينفع يكونوا بيلحنوا بيعزفوا، ينفع يكونوا بيعملوا توزيع موسيقي ايا كان نوع الآلة اللي بيستخدموها او الآلة اللي بتتعزف بيها. دول ينفع يكونوا سواء في حاجات جوه الكنيسة في الترنيم والعزف والكوير، او ينفع حتى بره في التوزيع الموسيقي او في التلحين او في الغنى. المهارة رقم 4 هي القدرات الجسمانية. الناس في الفئة دي تكون عندها نوع من القدرة على التحكم في جسمها بشكل سهل، بشكل فيه لياقة، بشكل فيه ليونة. فبيخش في المجموعة دي كل الحاجات الرياضية أيا كان نوع الرياضة، أو حتى نوعية الأعمال الفنية اللي بتحتاج مهارة في صوابع الإيدين زي النحت، زي الخزف، زي الحاجات دي كلها. فكل الفئة دي موجودة تحت المهارات الجسمانية. مهارة رقم 5 هي القدرات التخيلية. الناس اللي تقدر لما تغمض عينيها تتخيل أي حاجة في الأبعاد الثلاثية بتاعتها، فسواء بيتخيل صورة أو بيتخيل تمثال أو بيتخيل سيناريو قصة، ويمكن بنشوفها في الأطفال الصغيرين اللي بيحبوا أو يخترعوا قصص أو حكايات. فالناس اللي في الحتة دي ينفع يكونوا مصممين أو مؤلفين أو ناس بتحط سيناريو الأحداث مستقبلية بتتعمل. القدرة السادسة والأخيرة اللي أنا هختم بيها في الجزء دوت هي القدرة على العلاقات. ناس بسهولة قوي بتعرف تعمل صحوبيات، بسهولة قوي بيلاقوا الكلام، بيفتحوا الحوار. لما ببص على مجال الخدمة غالبا الناس اللي بتشتغل في الكرازة بيكون عندهم المهارة دي، لأنه بسهولة قوي بيعرف يفتح المجال. مش المشكلة إن يكون عندك أنهي موهبة فيهم، كل المواهب مميزة وكل المواهب هي عطية من الله. بس أهم حاجة إني أعرف إيه المواهب اللي عندي، إيه الإمكانيات بتاعتي، ينفع يكون عندي أكتر من موهبة، ينفع يكون عندي موهبة بسيطة واحدة. التحدي اللي قدامي إني إزاي أكون بعرف الموهبة دي أو إزاي إني أكون بحط خطة لتنمية الموهبة دي إني أنميها لأقصى حاجة، وإني أبقى عارف إن مجال تطبيق كل حاجة من دول بيختلف حسب طبيعة شخصيتي. فلو أنا عندي المهارة اللغوية، أنا ينفع أكون بوعظ قدام ناس كتيرة قوي، ينفع أكون بكتب قصة أو حاجة بحطها على البيج بتاعتي على الفيسبوك، فمجال التطبيق ممكن يبقى مختلف، بس هي عندي الموهبة وبختار إني أنميها. مرة تاني برجع أقول لكم، خد وقت اهدف فيه وراجع نفسك وابتدي اكتب أنهي قدرات اللي عندك، حطها على ورقة واسأل الناس القريبين منك هي الحاجات دي فعلا عندك ولا لا. والحلقة الجاية احنا هنكمل في ايه باقي الحاجات اللي بتميز شخصيتي او بتميز التصميم الالهي الفريد اللي ربنا خلقني عليه. وربنا معاكم.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: اخوكم مجدي من تونس، صلاتي في هذا اليوم من اجل وضع الرهن في كل العالم، يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك، يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء، يا رب يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق، يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، اسم يسوع يا رب.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. كنت من الشخصيات اللي بخاف قوي على أولادي ولازم يكونوا قدام عيني عشان أكون مطمنة عليهم. بس في مرة رحنا مصيف وكنا في البحر مع بعض، لكن ابني قرر انه يسيب البحر ويخرج بره على الشاطئ. كان لابس عوامة زرقاء، وكنت كل شوية ابص الاقيه على اول الشاطئ لابس العوامة الزرقاء فاطمن. وشوية كده زهقت وخرجت، وكانت المفاجأة ان اللي لابس العوامة الزرقاء ولا التاني مش ابني. الملامح اصلي ما كانتش واضحة وانا من بعيد بسبب انه المية البحر كانت في عيني. كل اللي كنت شايفاه ولد لابس عوامة زرقاء، فكنت اقول ده ابني. طبعا أكيد تعرفوا كانت مشاعري شكلها إيه. وبعد 5 دقايق مروا عليا كأنهم 5 سنين من البحث، لقيناه أخيرا والبحر بيسحبه بالعوامة في اتجاه بعيد قوي عنا، وجري بابا وجابه. واللي يوجع بقى إنه لما جه قعد يشرح قد إيه هو كان شايفنا من بعيد وعمال يصرخ علينا، لكن إحنا ما كناش لا سمعين ولا شايفين. في الوقت ده عرفت ان ربنا بيقول لي ما تخافيش قوي كده على اولادك، انا بحافظ عليهم اكتر منك. وديه كنت مفكره انك شايفاه وانه قدام عينك، لكن في الوقت ده كان ممكن يغرق في البحر وانا اللي حافظت عليهم. انا برعاهم اكتر منك. لكل نص حلو. الكتاب المقدس في مزمور 121 عدد 7 و8 بيقول كده: الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. كمان البشير متى بيقول كده أصحاح 10 وعدد 30: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. إحنا محفوظين في إيد الله ومحروسين، بس المهم تثقي فيه. طبعا أنا مش بقول ما تخافيش على أولادك، لأن ده شيء مش طبيعي، لكن ما يكونش الخوف مرضي بحيث نحوط حواليهم بزيادة، ولو بعدوا عنا نطلع نجري عليهم، مش عايزينهم يروحوا هنا ولا يروحوا هنا ولا يتكلموا مع ده ولا مع ده. تقريبا كده عاملين حصار عليهم، مش مدينهم الحرية. كل ده باسم إن إحنا خايفين عليهم. وخلي بالك ممكن يكونوا قصاد عينك ويتأذوا برضو زي ما حصل معي. الله عنايته فائقة. شفتوا الآية اللي قريتها بتقول إيه؟ حتى شعر الراس بيعرف عددها. مين فينا يقدر يعد شعر راسه؟ لكن هو عارفها كويس قوي. هو لا ينعس ولا ينام، بيهتم بينا، بحياتنا، ببيوتنا، بأولادنا، بكل حاجة تخصنا مهما كانت صغيرة. فلو حسيتي في يوم بالخوف، افتكري ان ايد ربنا بتحميك من الشر. على فكرة عايزة اقولك حاجة، مش الشر اللي انت شايفاه بعينك بس اللي الله بيحميك منه، ده في حاجات ممكن تحصلك والله يحميك منها من غير ما تعرفي. يعني ممكن مثلا وانت معدية كانت عربية ممكن تكون بتدوسك، بس الله حفظك وانت مش واخدة بالك. عايزاكي تقري معايا الآية دي وحطي اسمك مكانها: الرب يحفظ هايدي من كل شر، يحفظ نفسي، يحفظ دخولي وخروجي من الآن وإلى الدهر. من فضلك لو كلام النهاردة لمسك وكنت فعلا من الشخصيات اللي مش بتقدر يكون عندك سلام وعندك خوف كبير على أسرتك، صلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حافظني فعلا من كل شر، وحافظ أسرتي وبتحميها من كل خطر ممكن تكون بتتعرض لي. بشكرك لأنك أنت بترعاهم وأنا مش موجودة معاهم. يا رب خليني أكون واثقة أنك هترعى أسرتي من كل خطر إحنا ممكن نحس بيه أو ما نحسش بيه. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-12-11-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكاراً رديئة وشكوكاً مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاءً للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسماً في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائداً إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهت.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين.

قصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء

مرة واحد من الكنيسة من عندي سألني، قال لي أبونا أنا في آية شغلاني جدا عايزك تجاوبني عليها. فبقول له إيه؟ بيقول لي النبوة اللي جاية في تثنية 18 آية 15 بتتكلم عن مين؟ مين المقصود؟ لما تفتح معايا تثنية 18 15 يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. قال لي يقصد مين؟ قلت له من فضلك افتح الكتاب معايا وبص معايا، وانا عايزك عزيز المشاهد تبص معايا وتسأل نفسك بس سؤالين ثلاثة. اول حاجة هنا، الرب كان بيكلم مين؟ كان بيكلم مين؟ لو بصيت في نفس نص النبوة، الله بيكلم موسى عشان يكلم بني اسرائيل، فالكلام لمين؟ لبني اسرائيل. النبي اللي هيقام، يقام منين؟ من بني إسرائيل. هيقام لخدمة مين؟ لخدمة بني إسرائيل. لما تقرأ النص كله، النص كله كأن الرب بيعمل معهم نقلة روحية هتحصل أكبر من مستوى موسى، إن في نبي تاني أعظم هيجي بعد موسى، لكن يقول له نبيا مثلي. فهنا لا يمكن يكون الرب من خلال موسى بيبشرهم بنبي هيجي من أمة تانية علشان يدمرهم، لكن النبي هيقوم منهم، النبي هيكون من بني إسرائيل لخدمة بني إسرائيل لنقلة روحية جديدة لإسرائيل الروحي اللي هو كل العالم، كل العالم. بص معايا بتأني، يقيم لك الرب إلهك، يقيم لك، لك يعني لمين؟ لبني إسرائيل. نبيا من وسطك، من وسط مين؟ وسط بني إسرائيل. مثلي له تسمعون. ولو بصيت في آية 18، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. علشان كده بنقول النبوة دي لم تتم إلا في شخص الرب يسوع. ده مين اللي الرب جعل كلامه في فمه؟ مين اللي كان بيتكلم بكلام الرب؟ أنا مش هطول عليك، لكن أقول لك افتح معايا بس يوحنا 1، وأنت تشوف في يوحنا 1 آية 45 يقول فيلبس وجد نثنائيل. كان فيلبس شاف المسيح والمسيح قال له اتبعني، فاكتشف إن هو ده المسيح المنتظر، هو ده النبي الموعود بيه. ففيلبس بيقول لنثنائيل وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع. وجدنا النبي اللي كتب عنه. بص معايا في إنجيل يوحنا أصحاح 5 آية 46، شوف المسيح بنفسه بيقول إيه. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني، هو كتب عني. النبوة تمت في شخص المسيح. الرائع اللي فوق الكل واللي لاحظوه أباء الكنيسة، قالوا لو بصيتوا في النبوة هتلاقوا النبوة جاية في آية 15 وآية 18. بصوا تاني معايا من فضلك، آية 15 الرب يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. آية 18 يقيم لهم نبيا من وسط إخوتك مثلك. فالمرة الأولى الرب يقول نبيا مثلي، ده مين اللي مثل الله غير شخص الرب يسوع؟ مين اللي كامل في اللاهوت إلا شخص المسيح؟ وبعدين يقول له نبيا مثلك، أي إنسان زيك، الوحيد اللي بتم فيه النبوة، اللي إله كامل وإنسان كامل هو شخص الرب يسوع المسيح، الوحيد اللي زي الله وزي موسى هو شخص المسيح. واللي عايز أختم به وأقوله لك إن المسيح لم يكن مجرد نبيا، لكن كان نبيا وكاهنا وملكا، كان ابن الله، بل كان هو ذات شخص الله. والرب معك.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة بنكمل موضوع الليبستيك أو الروج، وزي ما قلت لكم قبل كده لو عايزة الروج يقعد وقت أطول بستعمل ليب لاينر قبل الليبستيك، ولازم شفايفي تبقى طرية ومش مشققة. بختاره ازاي؟ الليب لاينر الكويس هو اللي يكون طري ومش محتاج أحفر بيه أو أدوس عليه جامد علشان يبان. بختاره نفس لون درجة الروج اللي هحطه أو درجة قريبة منه. فاكرين زمان كان موضة قوي إن الليب لاينر يبقى أغمق قوي من الروج، وكان طالع موضة الليب لاينر البني، لكن دلوقتي الموضة بتميل للبساطة والطبيعية والبلندينج أكتر. ببدأ أرسم بالليب لاينر من نص شفايفي اللي فوق وبعدين يمين وشمال، وكمان من نص شفايفي اللي تحت لحد الأطراف، وبملى كل شفايفي لو عايزة لون أغنى ويقعد وقت أطول. الطريقة دي كمان بتسهل عليا أني أغطي أو أعالج أي دفو في الشفايف، مثلاً لو في ناحية من الشفة الفوقانية أرفع من ناحية تانية، أو لو عايزة أعرض شفايفي بشكل عام، فالألم عامة بيبقى أسهل ومحدد أكتر. فاصل صغير وهرجع لكم وهنكمل مع بعض إزاي نحط الليبستيك وأحطه بإيه. استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الليب لاينر وازاي احطه قبل ما احط الروج. ودلوقتي هنتكلم عن الليبستيك. انا بفضل استعمل فرشة طرية وصغيرة لانها بتساعد تبقى ادق واظبط وانتي بتحطي الروج. بتملي الشفايف كلها كويس وبتغطي الليب لاينر كله اللي انتي حطتيه قبل الروج. ولو عايزة تحطي جلوس بتحطيه في نص الشفايف اللي تحت وفي نص الشفايف اللي فوق وتدمجيه برقة لأن كتره ممكن يخلي الروج يفرش لبره أو يبان إنك واكلة سباجيتي بالصلصة. عايز أكلمكم كمان عن الروج الأحمر أو النبيتي أو العنابي. أنا دايماً أقول إن الروج الأحمر لازم يتعامل باحترام لأن لون ليه ظروف خاصة في حطه. يعني مثلاً في رأيي إنه لازم يتحط بالليل لأنه لون قوي قوي على الصبح، وأحلى لون لبس معاه هو الأسود مش الأحمر. الروج الأحمر كمان محتاج ميك أب عينين بسيط متركز قوي على الأيلاينر الأسود والرموش القوية والغامقة. مهم قوي أني أستعمل تحديد نفس لون الروج الأحمر قبل ما أحطه علشان يبقى شارب وشفايفي متحددة صح، لأنه لون صعب وسهل يشلفط وصعب قوي يتمسح. لو قررتي تحطي لون أحمر حطيه للآخر، يعني ما تحطيش على شفة واحدة وتطبعي شفايفك على بعض، لكن امني شفايفك كويس قوي وخليه لون غني، ولو اخترتيه ما تخافيش منه. اللون الأحمر بيبقى حلو على البنات البيضة وكمان البنات القمحوية، لكن المهم إنه يتحط صح. لو شفايفك رفيعة استعملي الألوان الغامقة والقوية لأن ده هيظهرها، وبعدي عن الألوان البهتانة لأن ده هيخفيها أكتر. ولو شفايفك كبيرة الألوان الغامقة هتكبرها أكتر، ولو ده بيضايقك استعملي الألوان الهادية لحد ما. الألوان الموضة الوقت اللي فات كانت البينك الفسفوري أو المنور وكمان الأورنج منه، والألوان دي حلوة قوي في الصيف وبتبقى حلوة على البنات القمحوية أو اللي واخدة تان، لكن الشتا بيحب الألوان المات أكتر أو الغامقة زي العنابي أو الطوبي. أما الألوان اللي أنا بحسها دايما حلوة في كل الوقت فهي البوادا روز أو البني المايل على لحمي والسما، ودي عامة بتبقى حلوة مع ألوان بشرتنا إحنا المصريين. والروج حاجة مهمة قوي في الميكب وبيدي لون وحيوية لوشك، لكنه كمان أكتر حاجة بتروح بسرعة، عشان كده لازم دايماً يبقى معاكي في شنطتك ودايماً تعملي له ريتاتش من وقت للتاني. واستني ليلى فرج في كل الفرق وعرفي كل حاجة عن الإتيكات.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني.

0: لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
1: حكم صيني، التفاؤل والتحفيز. تقديم

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام راح شاب مغرور ومتكبر للحكيم سقراط وقال له بكل ألاطة: أنا جاي علشان أعرف. سقراط بصله وقال له: تعرف

0: إيه يا ابني؟ قال له الشاب وهو مبتسم عشان المعرفة والحكمة. قام سقراط مسك الشاب من دماغه وغطسه في المية لمدة 30 ثانية وخرجه منها تاني وسأله كنت عايزني في إيه؟ قال له الشاب ونص الكلام طاير ومش عارف يجمع جملة مفيدة جاي عشان الحكمة أيها الفيلسوف العظيم. سقراط ما كدبش خبر وراح مغطس دماغه تاني في المية وسابه شوية وبعدها سأله تاني قال له جاي علشان الحكمة وقبل ما يكمل كان سقراط مغطس دماغه تاني في المية بس المرة دي سابه أكتر شويتين تلاتة ولما سقراط رفع راس الشاب من المية الشاب صرخ هوا عايز هوا سابه سقراط وابتدى يمشي ناحية الشط وقال له وهو بيمشي لما تكون عايز الحكمة أكتر من الهوا أبقى تعالي وده برضو اللي بيحصل مع أندي. أندي طفل عنده 7 سنين جدته كانت عارفة أنه بيحب فرقة معينة والفرقة دي جاية في الأوبرا فقررت تقدم له تذكرة الحفلة كهدية لعيد ميلاده وبعد ما الحفلة خلصت وروح بيتهم كتب لجدته بيشكرها على الهدية وقال لها أنا بشكرك على الهدية اللي كنت عايزة بس الصراحة ما كنتش عايزة قوي يعني أوقات بيكون نفسنا في حاجة معينة بس مش بنحبها وعايزينها من كل قلبنا يعني ما عندناش حاجة بيسموها الشغف الشغف إنك تحلم حلم والحلم ده يبقى بالنسبة لك زي المية والهواء يعني في كل مرة بتتنفس أنت بتتنفس حلمك وبتفكر وبتفتكر إنك لازم تشتغل بكل طاقتك عشان توصله. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة استنونا الحلقة الجاية كانت معكم مربط نصح.
1: مش خايف على نفسي معاك.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أنا أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا هنا.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: وفي وقت الاستعمار الروماني كان واحد الراجل سميتو يوسف وواحد البنت سميتها مريم من مدينة الناصرة. ويوسف خطب هاد البنت وهما بجوج كانوا من ذرية الملك داود. وصيفت الله الملاك جبريل وقال لمريم:
1: سلام عليك يلي الله نعم عليها، الرب معك.
0: وتخلعت مريم من كلام الملاك وقالت في خطرة:
2: اش هادشي كنسمع؟
0: وقال لها الملاك:
1: ما تخافيش يا مريم، راكي مرضية عند الله، وغادي تحبلي وتولدي ولد وتسميه يسوع، وغادي يكون عظيم وابن العالي، ويعطيه الله عرش داود باه، ويملك على دار يعقوب على الدوام، والملك دياله يبقى ديما.
0: واسم يسوع بالعبرية يعني الله كينجي، وهو معروف عاوتاني باسم سيدنا عيسى. وهي تسول مريم الملاك:
2: كيفاش غادي يوقع هادشي وانا عزبة وما عمري شي راجل قاسني؟
0: وجاوب الملاك وقال له:
1: روح الرب ينزل عليك وقوة الله تغطيك، على داكشي القدوس اللي تولد منك يتسمى ابن العالي، وها إليزابيث اللي من عائلتك حبلة بولد في الكبور ديالها وفي شهرها السادس، وهي اللي كانوا الناس كيقولوا عليها عقرة حيت ما كاين حتى حاجة اللي تصعب على الله.
0: وجاوبات مريم وقالت:
2: أنا خدامة الرب، واللي يقول الرب هو اللي يكون.
0: روح الله ماشي هو جبريل ولا شي ملك آخر، الروح القدس هو الله بنفسه. ومريم قبل ما تروح عند يوسف حبلت من الروح القدس، يعني روح الله، بلا ما تعرف شي راجل. ومن اللي عرف يوسف باللي مريم حبلة بغى يسالي معاها، ولكن الله قال له في المنام:
3: اي يوسف، ما تخافش من الزواج ديالك من مريم، حيت الولد اللي هي حبلة بيه هو من الروح القدس، وهي عتولد ولد وعتسميه يسوع، والمعنى ديالو المنجي، حيت هو غادي ينجي شعبه من الذنوب ديالو.
0: وهذا الشيء وقع باش تحقق النبوة النبي إشعياء اللي قال:
4: العزبة عتحبل وتولد ولد ويكون سميتو إيمانوئيل، والمعنى ديالو الله معنا.
5: بزاف د الناس عندهم فكرة غلطة على المعنى دي ابن الله. ملي كنقولوا ابن الله يعني ماشي الله تزوج بمريم ولد منها ولد، حاشا لله. واش الله كيتزوج؟ لا، الله ما كيزوجش. على داك الشيء الكتاب المقدس كيوضح باللي المسيح تولد من عزبة، ما كاين حتى علاقة على الزواج ولا الجنس هنايا، كي بحال ما كنقولوا حنايا ولد البلاد. واش البلاد تزوجات وولدات ولد؟ لا، كنقولوا ولد مراكش. واش مراكش تزوجات بشي واحد وولدات ولد؟ لا، ما كاين حتى مؤمن حقيقي كيامن بهذه الفكره باللي الله تزوج بمريم وولدات المسيح. هذه كلها من خداع ابليس باش يبدل المعنى ابن الله، حيت المسيح ما خلقش بعلاقه طبيعيه كي بحالي وبحالك، يعني علاقه من ابو ام، حيت المسيح خلق من عزبه، وعلى هذا الشيء المسيح جاء من عند الله وماشي من عند ادم. من اللي خدع الشيطان ادم وحواء في الجنه، الله قال للشيطان باللي ولد المرأة غادي يضغضغ راسك. الأنبياء كلهم خلقوا بعلاقة طبيعية من أب وأم، إلا المسيح بوحده اللي كان مختلف على الناس كلهم.
0: وآمر الحاكم الروماني باش كل واحد يمشي البلاد اللي خلق فيها ويقيد سميته تما، ومشى يوسف ومريم البيت لحم باش يقيدوا سميتهم تما. وهذه هي البلاد الملك داود، حيث هما بجوج من العائلة الملكية. ومن اللي كانوا تما ولدت مريم ولد البكر، ولداته فروا، وخاه عظيم تولد في موضع متواضع وسماوه يسوع. وفي الليلة اللي خلق فيها يسوع ظهر ملك من عند الله لشي سراح الغنم كانوا عساسيل على الغنم دياله، وخافوا بزاف. وقال لهم الملاك:
1: ما تخافوشي، أنا عندي واحد الخبر مزيان بزاف للناس كاملين. اليوم تولد لكم في بيت لحم المنجي اللي اختاروا الله دهنه، والعلامة هي غادين تجبروا وليد مقمط ناعس في مدود.
0: وفي ديك الساعة ظهروا بزاف دي الملائكة هما كيصبحوا الله وكيقولوا:
6: الحمد لله في السماء وعلى الأرض السلام والناس الفرحة.
0: ومن اللي مشاو الملائكة قالوا السراح البعضياته
7: يلا نمشيو لبيت لحم ونشوفوا هذا الشيء وقع وخبرونا به الملائكة.
0: وجاو بالجري وجبروا مريم والوليد مقمط وناعس في مدود، ومن اللي شافوا هذا الشيء خبروا الناس كاملين باللي شافوه وسمعوه من الملائكة، ورجعوا السراح وهما كيحمدوا الله وكيشكروه على اللي سمعوا وشافوا.

0: وجاو شي حكامة من بلاد بعيدة كيفتشوا على ملك اليهود فين غادي يخلق. وعلى ذاك شي مشاو لعند الحاكم دي البلاد في ديك الوقت اللي ما كانش من اليهود وسولوه
1: فين هو اللي تولد ملك اليهود، حيت شفنا النجمة ديالو في الشرق وجينا نسجدولو.
0: ولكن هو ما كيعرفش فين غادي يخلق المسيح. على ذاك شي عيط لرجال الدين وسولو فين غادي يخلق المسيح، وقالوا له
2: في بيت لحم مدينة داود.
0: ديك الساعة عيط الحاكم الروماني على الحكامة في السر وسقصاهم على الوقت النجمة اللي ظهرت، وصيفطهم البيت لحم وقالوا
2: سيروا فتشوا بالتحقيق على الصبي، وملي جبروه علموني باش نمشي حتى أنا ونسجد له.
0: وملي سمعوا من الحاكم هاد الخبار مشاو مورا النجمة اللي شافوها في الشرق سابقة قدامهم حتى جات ووقفت فوق البلاصة اللي كان فيها يسوع. وملي شافوا النجمة وقفت فرحوا فرح كبير، ودخلوا للروا وشافوا يسوع مع يمه مريم، وركعوا سجدولو وفتحوا الصنادق ديالهم وجبدولو الهديات الذهب والعنبر والعطار. والحاكم بغى يعرف فين غادي يخلق المسيح، ماشي باش يسجدلو ولكن باش يقتلو. والله نبح الحكامة في واحد الحلامة باش ما يرجعوش لعند الحاكم، ومشاو لبلادهم من طريق آخر. ولكن الله عنده طريقة باش يحمي المسيح. وملي مشاو الحكامة ظهر ملاك الله ليوسف واحد الحلامة وقال له
3: نوض ودي الصبي ويماه وهرب لمصر، وبقى تما حتى نقول لك، حيت الحاكم معول يفتش على الصبي باش يقتلو.
0: وناض يوسف ديك الساعة ودى الصبي ويماه في الليل ومشاو لمصر، وتماك بقى حتى مات الحاكم. ودوز واحد المدة ورجع هو ومريم ويسوع للناصرة في الجليل، وتربى يسوع تما وكبر وولى حكيم وصحيح، وكان طايع الوالديه وكان عند الناس عزيز، والله كان راضي عليه. وملي كان في عمره 30 عام مشى المسيح لواد الأردن فين غطسوا يوحنا. ومن بعد ما غطسوا يوحنا قود الروح القدس المسيح باش يجربوا الشيطان. من بعد ما صم 40 يوم و40 ليلة جاه الجوع. في هذه المدة 40 يوم المسيح ما كلا فيهم والو، لا بالليل ولا بالنهار. وحاول الشيطان يطيح المسيح في الذنوب وقال له
2: إذا كنت ولد الله بالصح قل هذا الحجار يولي خبز.
0: ويسوع وقف ضد الشيطان وقال له
4: كلام الله كيقول ماشي بالخبز بوحده يعيش الإنسان، ولكن كل كلمة تخرج من فم الله.
0: وطلعوا لواحد الجبل عالي ووراه الدنيا كلها فرمشة عين والعظمة دياله وقال له
2: نعطيك هاد الشي كله، وأنا مول الحكام والكلمة، ونعطي هاد الشي كله لمن ما بغيت، خاصك غير تسجد لي.
0: وقال له المسيح
4: كلام الله كيقول للرب إلهك تسجد وبوحده تعبد.
0: ودى الشيطان المسيح للقدس ووقفه فوق الجامع وقال له
2: إذا كنت ولد الله سيب راسك تحت، حيت مكتوب باللي الله يوصي الملايكة ديالو عليك وعلى يدهم يرفدوك باش رجليك ما تقيش الأرض.
0: وجاوبوا المسيح
4: كلام الله كيقول ما تجربش الرب إلهك.
0: وحاول الشيطان يطيح يسوع في الذنوب وعمل جهده كله، ولكن يسوع ما دار حتى شي حاجة غلط. بعض المرات الشيطان كيستعمل حوايج من كتاب الله باش يخدع الناس ويزين لهم المعصية، بحال ما دار مع آدم وحواء ملي خدعهم وخرجهم من الجنة، وبهذا الشي دخلوا الذنوب للدنيا.
5: عزيزي المستمع، في البدو ملي آدم وحواء كلاو من شجرة المحرمة، الله قال الشيطان باللي ولد المرأة غادي يدغدغ راسو. يسوع أو سيدنا عيسى كانت عنده علامة من الله بوحدو اللي كان ولد المرأة. الناس والأنبياء الآخرين كلهم خلقوا بالطبيعة البشرية من أب وأم. من اللي بدو الله وعد باللي ولد المرأة غادي يسحق ويدغدغ راس الشيطان. بوحدو يسوع اللي تولد من عزبة بلا أب، وهو اللي يسحق راس الشيطان. الشيطان لعب كلمة الله باش يخدع آدم وحواء، ومن اللي الشيطان خدع آدم وحواء الذنوب دخلوا للدنيا. من بعد جا ولد المرأة، والشيطان حاول مرة أخرى يلعب كلمة الله باش يخدع المسيح. وفي حال اللي عمل الشيطان مع آدم شد واحد المقطع من الكتاب باش يطيح يسوع في المصيدة ديالو، ولكن يسوع ما طاحش في المصيدة لإبليس وما عمره ما عمل شي معصية، حيت يسوع تولد من عزبة وما وردش الطبيعة آدم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الاعراض ديت وسبب وجودها في

0: حياتنا وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة نبتدي معاكم أول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. العلاج، علاج عدم الاستقرار النفسي. أول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وأدى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي أدى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي وإصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكلة بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكو، المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجة في الحل، عشان امضي لقدام في الحل، لازم امضي لقدام ناحية الحقيقة. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقة. اوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، واوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة ان انا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا ان انا ادور على الحقيقة في كل حاجة. اول حاجة عشان امضي قدما ناحية الحقيقة، احدد الحادثة اللي عززت الكذبة او الاسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي اعراض زي طلب التعويض او عرض ان انا الادانة او ايا كان. نمرة 2، لازم اكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الاوقات بيني وبين اخويا، عملوا الاهل معايا، الاب والام، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت ان هم بيحبوه اكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية اخويا، مش بالضرورة يكون ان هم بيحبوا اخويا اكتر مني. كمان لازم اقرر ايه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. اوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الامر اللي انا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم اخد بالي منها. اول حاجة، ينبغي ان لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص اخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم ادور على الحقيقة واقبلها ايا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم اكون كمان فاهم ومدرك تماما ان الاشخاص اللي تعرضوا للاذى عن عمد هما بيتفننوا في إزاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضراتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا بتمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته انت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين انه الايمان اقوى من الخوف. حاول ان تمضي وقتك مع الاشخاص المناسبين. اوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا ان احنا بنقضيه مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل اخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قوتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وإحنا في المسيح داخلين جوا العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجت، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لأجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد أدوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد أدوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول انه كلما خطى حامله 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معلوفا. خدوا بالكم كلمة حامله، يبتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب. عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة الثانية كان فرحان برضا الرب. الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا أجل تبعيتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: موضوع السرقة هذا يحتاج إلى أن نأخذه في الاعتبار.
8: أية سرقة؟
7: سرقة جسد المسيح من القبر.
9: ما قاله الجند والكهنة وأعلنوه لليهود بأن تلاميذ المسيح جاءوا وسرقوا جسد المسيح وهم نيام وادعوا أنه قام.
8: تماما كما حذر اليهود بيلاطس من احتمال حدوثه.
10: وحدث تماما كما حذروا.
8: كأنهم كانوا متوقعين شيئا.
7: لابد، خططوا ودبروا وبذلوا جهدا كبيرا في سبيل قتل المسيح والتخلص منه ومن هجومه عليهم ومن تعاليمه.
8: إثارة الشعب، تحريض الكهنة الآخرين والفريسيين، استمالة الوالي وتهديده ليصلبه، استقطاب تلميذ من تلاميذه ليخونه، كل تلك محاولات بذلوها ليصلبوا المسيح.
9: ويضيع ذلك كله هباء؟
10: ماذا تفسرون حدوث ما توقعوه وحذروا منه؟
7: كانوا بعيد النظر، توقعوا سرقة الجسد وتمت سرقة الجسد.
8: من المتهمون بسرقة الجسد؟
9: وهل هناك غير التلاميذ؟ ليس من مصلحة أحد السرقة إلا هم.
8: وكيف سرقوا؟
7: ذهبوا إلى القبر في الظلام.
10: عيد الفصح يقع دائما في منتصف الشهر القمري، وبالتالي كان القمر بدرا، وضوء القمر يملأ المكان.
8: وفي هذا العيد كان اليهود يسهرون ليالي العيد السبع في ترنيم وتهليل تحت ضوء القمر.
9: في الهيكل طبعا،
8: في كل مكان،
7: حتى المقابر.
10: قبر المسيح لم يكن وسط المقابر، بل في بستان يقصده الكثيرون ليلا ونهارا.
8: والعادة عندنا حتى الآن زيارة المقابر وقت الأعياد، حتى في الليل. حتى في الليل في بعض البلاد. ليس ذلك هو المهم، المهم أن الناس كانت تملأ الشوارع والمدينة، جاءوا إليها في العيد من كل مكان. ومن الصعب أن يفكر التلاميذ في السرقة والناس حولهم هكذا.
10: التلاميذ الذين هربوا وقت القبض على المسيح ومحاكمته، الذين تركوه وجروا، حتى إن بعضهم هربوا بدون ملابسهم.
7: يبدو أنهم كانوا جبناء،
8: خافوا على حياتهم.
9: العمر غال والرومان قساة لا يرحمون.
8: لا يمكن أن نصف التلاميذ بالشجاعة، خافوا من اليهود ومن الرومان، حتى بطرس أنكر سيدا. كيف تمتلئ قلوبهم بالشجاعة والمغامرة فجأة هكذا ليسرقوا جسد معلمهم الميت وسط كل الناس؟
10: ولو لم يخافوا من الناس، ماذا عن الجنود المدججين بالسلاح؟ يقال أن عددهم كان 60 جنديا غير القادة، وكانوا جنودا أقوياء.
7: يقال أنهم كانوا جنودا من حرس الهيكل اليهودي.
8: يهود أم رومان؟
9: وهل هناك فرق؟ هم جنود
8: مكلفين بالحراسة، ساهرين، لو غفلوا ينالون أشد العقاب.
7: لعل منهم من كان يتعاطف مع التلاميذ.
8: يتعاطف مع التلاميذ؟ سواء كانوا يهودا أو رومان، فهم أكثر الناس كراهية للمسيح وتلاميذ المسيح.
9: لعل التلاميذ أغروهم بالمال؟
10: ولا هذا. أولا، تلاميذ المسيح كانوا على جانب كبير من الأخلاق بعد رفقتهم للمسيح 3 سنوات.
8: لكنه مات، وهم يريدون إنقاذ سمعته. في سبيل ذلك يفعلون أي شيء ويدفعون أي مبلغ.
11: أي مبلغ؟ من أين؟ هم فقراء معدمون، لا يمتلكون شيئا.
8: فعلا، غالبيتهم كانوا صيادي سمك.
10: وهل يجازف الحراس بحياتهم ومستقبلهم في سبيل المال؟
7: المرتشون لا يفكرون في المخاطر، هم مغامرون يسعون للحصول على المال بأي طريقة.
9: ما يحيرني في هذه الرواية حال القبر وحال الأكفان.
8: وماذا كان حال القبر والأكفان؟
9: كان القبر مرتبا والأكفان موضوعة بعناية في مكان، والمنديل في مكانه. ألم تكن هذه هي الحال كما تقولون؟
7: هذا ما قاله التلاميذ.
8: وهل قال أحد غير ذلك؟
7: لم يقل أحد شيئا.
2: نقطة محيرة فعلا يا مروان. اللصوص لا يتركون المكان مرتبا ولا يلقون بالأكفان هكذا.
10: وكانوا سرقوا الجسد بأكفانه؟ لماذا وهم في عجلة يخلعون الأكفان ويضعونها مكان الجسد والمنديل مكان الرأس ثم يهربون؟ والأطياب، الأطياب كانت وسط لفائف الأكفان، ألم تسقط وهم يسرقون الجسد؟
9: أطياب؟ أي أطياب؟
8: وهم يلفون الأكفان حول الجسد، كانوا يضعون حسب العادة أطيابا من المر والعود لحفظ الجسد بين اللفائف. لم تسقط تلك الأطياب أو لم يأتي ذكرها، مما يؤكد أنها كانت باقية بين طيات الأكفان.
7: هذه نقطة غامضة فعلا.
10: والحراس، هل نسيتم الحراس؟
7: قالوا إن تلاميذه سرقوه وهم نيام.
8: تلاميذه؟ حددوا أنهم تلاميذه؟
9: نعم، قالوا تلاميذه.
2: هذا ما تؤيده رواية الحراس.
10: والحراس وهم نيام عرفوا أنهم تلاميذه وحددوا ذلك وأكدوه وأبلغوه لرؤساء الكهنة واليهود.
8: وأشاعوا القصة وهم نيام رأوا تلاميذه يسرقون الجسد المسيح.
7: لعلهم لم يكونوا كلهم نيام، البعض استيقظ.
2: لابد أن بعض الأصوات أو الحركات أيقظت بعضهم.
10: لابد من ذلك طبعا، كيف لا يستيقظون وهم حراس ناموا رغما عنهم؟ فلابد أن يكون نومهم خفيفا. الحراس لا ينامون، ولو ناموا لكان نومهم خفيفا، يغمضون عينا واحدة.
8: وأي حركة توقظهم، خصوصا حركة الحجر، الحجر الصوان الثقيل الذي يحتاج إلى بضعة رجال أقوياء لتحريكه.
7: التلاميذ كانوا 11 تلميذا، وربما جاءوا بغيرهم يساعدونهم.
2: يستطيعون تحريك الحجر طبعا.
9: الموضوع ليس موضوع تحريك الحجر، بل هو موضوع الصوت الذي يحدثه تحريك الحجر.
2: صحيح، طبعا صوته عالي.
10: وطبعا لابد أن بعض الحراس كانوا يجلسون على ذلك الحجر الكبير، ولو ناموا لناموا فوقه، ولو تحرك لتحركوا معه.
9: واستيقظوا؟ طبعا استيقظوا، أو بعضهم استيقظ.
8: وبدلا من أن يقبضوا على التلاميذ اللصوص، أو بدلا من أن يصيحوا ويوقظوا زملائهم والناس حولهم، أغمضوا عيونهم مرة أخرى واكتفوا بالمشاهدة من بين أهدابهم.
7: لعلهم خافوا من التلاميذ.
10: خافوا من التلاميذ الذين لو جاءوا بسلاح لجاءوا بعصا أو سكين، بينما الجنود مدججين بالسلاح لابسين الدروع والحراب والسهام.
8: ولو كانوا خافوا منهم، فلماذا حين رجعوا إلى رؤساء الكهنة لم يحدث تحقيق مثلا، أو محاكمة مع الحراس للرشوة أو للإهمال، أو يقبضوا على التلاميذ ويحققوا معهم ويحاكموهم، وهكذا تنتهي القصة بهدوء غريب؟

0: ثم لماذا يسرق التلاميذ جسد المسيح؟
1: لينشروا فكرة القيامة ويظهروا أن المسيح قد قام من الأموات.
0: نتنسى نقطة هنا، التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك الوقت يدركون معنى القيامة.
2: ذكر لهم المسيح عدة مرات أنه سيقوم.
3: نعم، قالها لهم بصراحة.
4: لم يفهموا أو لم يصدقوا حتى أنهم اندهشوا لقيامته.
5: يعني فكرة القيامة لم ترد على بالهم؟
0: لا، لم ترد على بالهم، فكيف يحاولون عمل شيء لم يدركوه أو يعرفوه؟ ثم هؤلاء التلاميذ كما قلنا كانوا رجالا صالحين مستقيمين، لا يعرفون الغش والخداع والسرقة.
4: هذا ما يشهد به الجميع.
2: لعلهم لم يشتركوا كلهم في السرقة، بعضهم خان الآخرين. لم يكن منهم يهوذا الإسخريوطي الخائن؟
5: ممكن أن يخون بعضهم أيضا.
1: هم بشر غير معصومين من الخطأ.
0: والباقون لم يكونوا يعرفون وعاشوا مخدوعين بما قام به زملاؤهم ونشروه بينهم.
2: مثلا
4: طول العمر ينخدعون طول العمر ولا يكتشفون الخدعة،
0: وفي سبيل هذه الخدعة يحتملون الاضطهاد والعذاب والموت الذي وقع عليهم بسبب قولهم أن المسيح قام.
5: بعضهم لم يشتركوا في السرقة.
4: الاضطهاد وقع عليهم جميعا، المشتركون وغير المشتركين. هل كان يحتمل أحد اضطهادا عنيفا هكذا في سبيل خدعة وكذبة؟
0: وهل كان يقف بطرس برغم اشتراكه في الكذبة أو إخفائه للخدعة أو جهله بها يقف يوم 50 أمام الألوف ويعلن بشجاعة أن يسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك؟
4: وأن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا.
1: فكرة السرقة هذه فكرة سخيفة لا يقبلها عقل.
5: أنا معك يا مروان،
0: المسيح قام، بالحقيقة قام. شكرا لكم.
2: شكرا يا مقاصد.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟ لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، سارة هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده إن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد إنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوره معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش إن هم ملايكة وما يعرفش إن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته إنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا الثلاثة اللي كان منهم الله واثنين ملائكة، ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم إن السنة الجاية زي دلوقت هيكون ليك

ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات إن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي كل تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة؟ فتكذب خايفة تقول أنا ما ضحكتش، يقول لها ليه بتضحكي؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيزي المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 11 يقول الوحي على سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا. الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة، والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت أنها تضحك ضحكة أولى دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله أصر أن يجيب لها الضحكة الثانية هدية إسحاق. إسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت أن ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الأساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع، ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين، وتحركت معاه لغاية حران وكنعان، ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده سارة حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات سارة شكت، وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل. والوقت ده وسارة اتكسرت في إيمانها، وسارة ما كملتش في الخطة، وسارة صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها، إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان، ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني، وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك. انت حسبتي الذي وعد صادق. سارة إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت مت على الأرض وإمتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك وانت عمالك في كسرتك، وانت في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها السنة الجاية هيكون لك طفل. وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي مالت البيت فرح، وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعوده وهباته بلا ندامة. الرب معك. آمين.

0: جميلة جدا جدا جدا، بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: أهلا بكم، معكم دكتور ديفيد إدوارد في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت كنا بنحكي عن إلى أي مدى الله بيشوفنا مميزين. النهاردة هنبتدي الحلقة ديت والحلقة اللي جاية أول أجزاء في إزاي أعرف التميز بتاعي، إزاي أعرف الشكل اللي ربنا صممني بيه. الحاجات اللي هنحكي فيها مبدئيا هي هتبقى أفكار بسيطة. نفسي أشجعكم على كتابين أنا فرقوا معايا جدا موجودين في السوق بيساعدوا في المجال دوت. كتاب منهم اسمه من أنا وكان نزل تبع معهد الشرق الأوسط للتدريب، والكتاب التاني لجون ماكسويل اسمه النجاح. أول حاجة هنقف عندها في سكة التميز بتاعتنا هي المواهب والقدرات الطبيعية اللي جوانا. ببساطة المواهب والقدرات ديت الحاجات اللي احنا اتولدنا بيها، هي حاجات موجودة في جيناتنا، موجودة في شخصيتنا من ساعة الولادة، نعرف نعملها من غير أي تكلفة ومن غير أي صعوبة، وبتبان لما بنتعرض لموقف بيحتاج الحاجات ديت. الحاجة التانية في المواهب والقدرات الطبيعية إن حتى الناس اللي حوالينا بيلاحظوها، حتى الناس اللي حوالينا بيبتدوا يشجعونا عليها، بيقولوا الولد دوت شاطر في الكورة، البنت ديت صوتها حلو في الغناء أو في الترنيم. فحتى الحاجات دي مش بس أنا بعرف أعملها بسهولة، لكن كمان الناس اللي حواليا بتشجعني أعملها. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين نرجع نتكلم عن ايه أنواع القدرات ديت، ايه أنواع المواهب ديت اللي موجودة عند كل واحد فينا.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحكي على ان كل حد فينا عنده قدرات ومواهب طبيعيه بتبان من الطفوله بتاعته والناس كلها اللي حواليه بتشاور له عليهم. في اكتر من تقسيمه للانواع القدرات والمواهب ديت، انا هحكي بس على 6 انواع من القدرات. في قدرات تاني ومواهب تاني موجوده، بس دول يمكن اكتر 6 مشتركين او متداولين في الوسط اللي احنا عايشين فيه. اول نوع هو القدرات اللغويه. الناس اللي عندها المهاره دي بتبقى بسهوله بتعرف تتكلم، بسهوله بتعرف تصيغ الجمل، بتحب تجادل، بتحب تناقش، بتحب تحكي كتير، وبتعرف تستخدم الالفاظ بتاعتها عشان توصل للي هي عايزاه. الناس اللي عندهم المهاره دي سواء بيتكلموا كويس او بيكتبوا كويس بينفع يستخدموها في مجالات سواء في الشغل او الخدمه. حتى المدرسين مفروض يبقى عندهم المهارات اللغويه او القدرات دي. مهاره تانيه هي القدره على التفكير المنطقي او التعامل مع الارقام والحسابات. الناس اللي عندهم الامكانيات اللي زي دي بيحبوا قوي يتعاملوا بالارقام، بيعرفوا يحسبوا كويس، بيعرفوا يحطوا تصورات منطقيه كويسه. فممكن تلاقي حد بسهوله لما بننظم مؤتمر او رحله في دقائق صغيره قوي بيجيب ورقه وقلم ويكتب كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. لما نيجي نحط اي خطه او برنامج لاجتماع يقدر بسهوله يحط مواضيع متسلسله منطقيا من غير ما يبذل مجهود كبير قوي. نوع تاني من المهارات او القدرات هي القدرات الموسيقيه. ومش بتكلم على الموسيقية اني بس اعزف، لكن هي الناس اللي عندها حس فني او حس موسيقي، فينفع يكونوا بيلحنوا بيعزفوا، ينفع يكونوا بيعملوا توزيع موسيقي ايا كان نوع الآلة اللي بيستخدموها او الآلة اللي بتتعزف بيها. دول ينفع يكونوا سواء في حاجات جوه الكنيسة في الترنيم والعزف والكوير، او ينفع حتى بره في التوزيع الموسيقي او في التلحين او في الغنى. المهارة رقم 4 هي القدرات الجسمانية. الناس في الفئة دي بتكون عندها نوع من القدرة على التحكم في جسمها بشكل سهل، بشكل فيه لياقة، بشكل فيه ليونة. فبيخش في المجموعة دي كل الحاجات الرياضية أيا كان نوع الرياضة، أو حتى نوعية الأعمال الفنية اللي بتحتاج مهارة في صوابع الإيدين زي النحت، زي الخزف، زي الحاجات دي كلها. فكل الفئة دي موجودة تحت المهارات الجسمانية. مهارة رقم 5 هي القدرات التخيلية. الناس اللي تقدر لما تغمض عينيها تتخيل أي حاجة في الأبعاد الثلاثية بتاعتها، فسواء بيتخيل صورة أو بيتخيل تمثال أو بيتخيل سيناريو قصة، ويمكن بنشوفها في الأطفال الصغيرين اللي بيحبوا أو يخترعوا قصص أو حكايات. فالناس اللي في الحتة دي ينفع يكونوا مصممين أو مؤلفين أو ناس بتحط سيناريو الأحداث مستقبلية بتتعمل. القدرة السادسة والأخيرة اللي أنا هختم بيها في الجزء دوت هي القدرة على العلاقات. ناس بسهولة قوي بتعرف تعمل صحوبيات، بسهولة قوي بيلاقوا الكلام، بيفتحوا الحوار. لما ببص على مجال الخدمة غالبا الناس اللي بتشتغل في الكرازة بيكون عندهم المهارة دي، لأنه بسهولة قوي بيعرف يفتح المجال. مش المشكلة إن يكون عندك أنهي موهبة فيهم، كل المواهب مميزة وكل المواهب هي عطية من الله. بس أهم حاجة إني أعرف إيه المواهب اللي عندي، إيه الإمكانيات بتاعتي. ينفع يكون عندي أكتر من موهبة، ينفع يكون عندي موهبة بسيطة واحدة. التحدي اللي قدامي إني إزاي أكون بعرف الموهبة دي، أو إزاي إني أكون بحط خطة لتنمية الموهبة دي، إني أنميها لأقصى حاجة، وإني أبقى عارف إن مجال تطبيق كل حاجة من دول بيختلف حسب طبيعة شخصيتي. فلو أنا عندي المهارة اللغوية أنا ينفع أكون بوعظ قدام ناس كتيرة قوي، ينفع أكون بكتب قصة أو حاجة بحطها على البيج بتاعتي على الفيسبوك. فمجال التطبيق ممكن يبقى مختلف، بس هي عندي الموهبة وبختار إني أنميها. مرة تاني برجع أقول لكم خد وقت اهدف فيه وراجع نفسك وابتدي اكتب أنهي قدرات اللي عندك حطها على ورقة واسأل الناس القريبين منك هي الحاجات دي فعلا عندك ولا لا. والحلقة الجاية احنا هنكمل في ايه باقي الحاجات اللي بتميز شخصيتي او بتميز التصميم الالهي الفريد اللي ربنا خلقني عليه. وربنا معاكم.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: نشكركم لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: It is our joy to know that this ministering to you.
1: يسعدنا أن نعرف أن هذه الحلقات من هذه الدراسات بركة لكم.
0: We have just started a series of messages called Biblical Compassion.
1: نحن في بداية سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
0: We are studying the book of Jonah.
1: ونحن ندرس سفر يونان.
0: In our last two broadcasts, we spent some time learning about the will of God.
1: في الحلقتين الماضيتين قضينا بعض الوقت نتعلم عن إرادة الله.
0: We also

0: learned how different people respond to God's will.
1: وتعلمنا أيضا كيف أن الناس يختلفون في تجاوبهم مع إرادة الله.
0: Have you ever been in a situation where you tried to ignore the will of God in your life?
1: هل تذكر أنك وجدت نفسك يوما ما في موقف حاولت فيه أن تتجاهل إرادة الله في حياتك؟
0: I have.
1: أنا أذكر ذلك شخصيا.
0: If you have never been there, I pray to God that you never will.
1: إذا لم يكن قد مر بك مثل هذا الموقف، فأنا أصلي إلى الله ألا توجد في مثل هذا الموقف أبدا.
0: Have you ever been in a situation?
1: هل كنت يوما ما في موقف؟
0: Where you knew clearly what the word of God said regarding a specific situation in your life?
1: كنت تعرف فيه ماذا قالت كلمة الله وبوضوح بخصوص موقف معين ومحدد في حياتك؟
0: But you went against it anyway.
1: ولكنك مضيت عكس ذلك بطريقة أو بأخرى.
0: Have you ever had the word of God speak clearly to you?
1: هل سمعت مرة كلمة الله تتحدث إليك بوضوح؟
0: But it did not fit your own goals, so you went in another direction.
1: لكن لأنها لم تتناسب مع أهدافك ذهبت أنت في اتجاه آخر.
0: Only those people who have been there know the consequences.
1: أولئك الناس الذين كانوا في مثل هذه المواقف هم فقط الذين يعرفون النتائج.
0: To some, these consequences may not surface for a while.
1: بالنسبة للبعض هذه النتائج قد لا تظهر على السطح لفترة ما.
0: But make no mistake about it. Surface they will unless you repent.
1: ولكنها بكل تأكيد ستوجد ما لم تتب.
0: Only those of us who have been there know the overwhelming grace of God when we repent and turn back.
1: أولئك منا الذين وجدوا أنفسهم هناك هم فقط الذين يعرفون نعمة الله الفائقة عندما تبنا وعدنا إليه.
0: Maybe there is someone listening right now who is adamant about doing his or her will and not God's.
1: ربما يكون من بين المستمعين من هو مصمم بعناد أن يعمل إرادته أو أن تعمل إرادتها وليس إرادة الله.
0: And God has been sending all kinds of signals and warnings and prodding, and He has been patiently waiting for you to respond.
1: والله ظل يرسل كل أنواع الإشارات والتحذيرات والحث وهو ينتظر بصبر وطول أناة لعلك تستجيب له.
0: Perhaps there's someone who's listening right now who is testing the patience of God.
1: ربما يكون من بين المستمعين الآن من يجرب صبر الله وطول أناته.
0: Or perhaps there's someone listening right now who is convincing himself that it is okay to take shortcuts at work or at school.
1: أو ربما يكون من بين المستمعين من يحاول أن يقنع نفسه أنه لا بأس من التحايل واتخاذ الطرق المختصرة في العمل أو في المدرسة.
0: We learned in our last broadcast that there are only two types of Christians.
1: سمعنا في الحلقة الماضية أن هناك نوعين فقط من المسيحيين.
0: Those who are traveling with the will of God.
1: أولئك الذين يسافرون مع إرادة الله.
0: And those who are traveling against the will of God.
1: وأولئك الذين يسافرون ضد إرادة الله.
0: There is no third.
1: ولا يوجد نوع ثالث.
0: We saw also how Jonah decided to travel against the will of God.
1: ورأينا أيضا كيف أن يونان قرر أن يسافر ضد إرادة الله.
0: We saw that when you travel against the will of God,
1: ورأينا كيف أنك عندما تسافر ضد إرادة الله,
0: you pay the full fare,
1: أنت تدفع الأجرة كاملة,
0: you never complete the journey,
1: وأنت لا تكمل الرحلة أبدا,
0: and you never get the refund,
1: وأنت لا تستعيد ما دفعته.
0: But when you travel with the will of God,
1: ولكن عندما تسافر مع إرادة الله,
0: you will always complete the journey.
1: أنت ستكمل الرحلة دائما.
0: And God pays the full fare.
1: والله سيدفع الأجرة كاملة.
0: Let's just break the message right here so that we can listen to this special song.
1: دعنا نتوقف عن الاسترسال في هذه الرسالة دقيقة حتى نتأمل فيما تعنيه لنا هذه الترنيمة الجميلة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: Jonah, instead of going east as God asked him to do,
1: يونان بدلا من الذهاب شرقا كما طلب الله منه,
0: he decided to buy a ticket and travel as far west as it's humanly possible to go in those days.
1: قرر أن يشتري تذكرة وأن يسافر إلى أقصى الغرب بقدر الإمكان البشري في تلك الأيام.
0: But the God of heaven was watching him.
1: ولكن إله السماء كان يراقبه.
0: Listen to Jonah chapter 1 verse 4.
1: اسمع ماذا يقول العدد الرابع من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
1: فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر.
0: Let me stop right here and ask you this.
1: دعني أتوقف هنا لأسألك هذا السؤال.
0: Do you know why God pursues His children?
1: هل تعرف لماذا يتابع الله أولاده ويلاحقهم؟
0: Do you know why God pursues you?
1: هل تعرف لماذا يتابعك الله ويلاحقك؟
0: Do you know why no matter where you go, God will go after you?
1: هل تعرف أنه بغض النظر عن أي مكان تذهب إليه فإن الله سيذهب وراءك؟
0: Do you know why God doesn't just say, "Oh well, it's too bad. He just wandered off from me"?
1: هل تعرف لماذا لا يكتفي الله بمجرد القول حقا إنه أمر سيء جدا أن يضل بعيدا عني؟
0: Well, I'm sorry that she decided to go her own way.
1: أو حقا يؤسفني أنها قررت أن تسير في طريقها الخاص.
0: Well, he went against my will and my word, and I am dumping her and I'm getting somebody else.
1: أو حقا لقد ذهب ضد إرادتي وضد كلمتي فلأتخلص منه وأستخدم شخصا آخر.
0: Before I answer the question, let me tell you this.
1: وقبل أن أجيب عن هذا التساؤل دعني أقول لك هذا.
0: God never deserts his own.
1: الله لا يمكن أبدا أن يهجر خاصته.
0: God never lets a true Christian lose his or her salvation.
1: الله لا يسمح أبدا أن مسيحيا حقيقيا يفقد خلاصه أو تفقد خلاصها.
0: God never lets one of his sheep fall into the abyss.
1: الله لا يسمح أبدا أن واحدا من خرافه يسقط في الهاوية.
0: Listen to what Jesus said in John 6:39.
1: اسمع ماذا قال يسوع في العدد 39 من الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا.
0: And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day.
1: وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير.
0: Back to the question as to why God pursues his children.
1: ولنعد إلى السؤال لماذا يتابع الله أولاده.
0: Why indeed?
1: لماذا حقيقة.
0: Because he loves you so much.
1: لأنه يحبك حبا عظيما.
0: And God is not willing to let you go.
1: ولأن الله لا يرغب أبدا في التفريط فيك.
0: Through the years, I have seen many a loving spouse.
1: وعبر السنين رأيت كثيرا من الأزواج المحبين والزوجات المحبات.
0: When one spouse in blind selfishness wanted out of the marriage.
1: وعندما كانت الأنانية تعمي واحدا منهم أن ينفصل عن الآخر.
0: The loving spouse is unwilling to let go.
1: فإن الشريك المحب لا يرغب أبدا في الانفصال.
0: But ultimately they do not have the power to hold on and they have to let go.
1: ولكن في النهاية لا يستطيعان الاستمرار ولذلك يضطران للانفصال.
0: They have no other option.
1: ليس قدامهما خيار آخر.
0: But this is not so with God.
1: لكن ليس الأمر هكذا مع الله.
0: Because he has all power on heaven and earth.
1: لأن لديه كل القوة في السماء وعلى الأرض.
0: He will not let you go.
1: فهو لن يدعك تمضي.
0: Until you obey.
1: إلا بعد أن تطيع.
0: You will bring pain and suffering to yourself and your loved ones.
1: سوف تجلب الألم والمتاعب لنفسك ولأحبائك.
0: You will bring suffering upon your whole community until you obey.
1: وسوف تجلب الآلام على كل مجتمعك إلى أن تطيع.
0: There is no clear example in the Old Testament about the tenacious love of God than in the book of Jonah.
1: ولا يوجد مثال في العهد القديم يدل على محبة الله العنيدة والمتشبثة أوضح من سفر يونان.
0: The pagan sailors were terrified of the storm.
1: خاف البحارة الوثنيون من الريح الشديدة.
0: Obviously, this was unlike any other storm that they had ever encountered.
1: من الواضح أن هذه الريح الشديدة كانت تختلف عن أي ريح شديدة أخرى يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها من قبل.
0: In all of their years of crossing the Mediterranean Sea, they had never seen anything like this.
1: خلال كل السنين التي كانوا يعبرون فيها البحر الأبيض المتوسط لم يروا شيئا كهذا من قبل.
0: Pagans in general are fearful of natural phenomena.
1: الوثنيون عادة يخافون من أي ظاهرة طبيعية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because to pagans, nature is God.
1: لأنه بالنسبة للوثنيين الطبيعة هي الله.
0: And if their gods are angry,
1: فإذا غضبت منهم آلهتهم,
0: they cannot appeal to the creator of nature.
1: لا يستطيعون أن يطلبوا شيئا من خالق الطبيعة.
0: Because they do not know him.
1: لأنهم لا يعرفونه.
0: Where was Jonah when all this was taking place?
1: أين كان يونان عندما كان كل ذلك يحدث؟
0: Look at verse 5 of Jonah chapter 1.
1: تأمل العدد الخامس من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذا العدد. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واتجع ونام نوما ثقيلا.
0: Jonah does not only represent the individual disobedient Christian who is asleep in the midst of spiritual turmoil.
1: لا يمثل يونان الفرد المسيحي غير المطيع فحسب, المسيحي الذي ينام في وسط المعاناة الروحية.
0: But Jonah also represents the Church of Jesus Christ.
1: ولكن يونان يمثل أيضا كنيسة يسوع المسيح.
0: A church who's asleep in the midst of a wholesale departure from the faith.
1: الكنيسة النائمة في وسط الارتداد الجماعي عن الإيمان.
0: Let me tell you something very important.
1: دعني أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية.
0: That when a church goes to sleep, the forces of evil begin to take over.
1: عندما تنام كنيسة فإن قوى الشر تتولى السلطة.
0: When the church goes to sleep, we begin to experience moral decay.
1: عندما تنام الكنيسة فإننا نبدأ اختبار الفساد الأخلاقي.
0: When the church goes to sleep, we begin to lose our families.
1: عندما تنام الكنيسة نبدأ في خسارة عائلاتنا.
0: When the church goes to sleep, we begin to embrace sin.
1: عندما تنام الكنيسة نبدأ في تقبل الخطية واحتضانها بسرور.
0: Jonah was snoring so loudly that he could not hear the raging winds on deck above.
1: ولا شك أن يونان كان يغط في نوم عميق وبشخير مرتفع حتى إنه لم يسمع صوت الرياح الشديدة الهائجة على سطح السفينة.
0: Was that the peace of God?
1: فهل كان هذا هو سلام الله؟
0: No, it was false peace.
1: لا, إنه كان سلاما زائفا.
0: How could Jonah sleep in the midst of the storm?
1: كيف استطاع يونان أن ينام في وسط العاصفة؟
0: That's because he has drugged himself with the drug of disobedience.
1: ذلك لأنه خدر نفسه بمخدر العصيان.
0: So many are asleep right now in the midst of a raging storm.
1: وكثيرون اليوم نائمون في وسط العاصفة الشديدة.
0: And they are being lulled about by smooth-talking people.
1: لأنهم تهدهدوا وخمدوا بواسطة الناس الذين كلموهم بالناعمات.
0: Be very careful.
1: احترسوا جدا.
0: Be careful of false peace.
1: احترسوا من السلام المزيف.
0: It could be just the sound of your snoring that is drowning out the noise of the brewing storm.
1: ربما يكون مجرد صوت شخيرك هو الذي يحجب صوت العاصفة العاتية.
0: The pagan sailors did everything they knew to do.
1: ولقد قام البحارة الوثنيون بعمل كل شيء كانوا يعرفونه.
0: They dumped cargo overboard.
1: طرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر.
0: They used logic.
1: واستخدموا المنطق.
0: They used nautical science.
1: واستخدموا علوم البحار.
0: They used common sense.
1: واستخدموا عقولهم وتفكيرهم.
0: But here the problem was not the pagan sailors.
1: ولكن المشكلة هنا لم تكن مشكلة البحارة الوثنيين.
0: The problem was a disobedient man of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله العاصي غير المطيع.
0: The problem was a man of God that was drugged with indifference.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي كان مخدرا باللامبالاة.
0: The problem was a man of God who was oblivious to the word of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي كان غافلا عن كلمة الله غير واع لها.
0: The problem was a man of God who put himself ahead and above the word of God.
1: المشكلة كانت في رجل الله الذي وضع نفسه أولا وفوق كلمة الله.
0: My listening friends, I want to tell you something very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أن أقول لكم شيئا على جانب كبير من الأهمية.
0: This is a far greater problem than the pagans.
1: هذه مشكلة أكبر بكثير من مشكلة الوثنيين.
0: God knows how to deal with pagans.
1: فالله يعلم كيف يتعامل مع الوثنيين.
0: But what irks the heart of God is a disobedient child.
1: لكن الذي يضايق قلب الله هو الطفل غير المطيع.
0: In fact, I want you to notice several ironies here.
1: في الواقع أود أنكم تلاحظون عدة سخريات هنا.
0: The first irony is in verse 6 of chapter 1.
1: السخرية الأولى في العدد السادس من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: The second irony is in verse 10 of chapter 1.
1: السخرية الثانية في العدد العاشر من الأصحاح الأول.
0: The third irony is in verses 14 to 16 of chapter 1.
1: السخرية الثالثة من العدد الرابع عشر إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الأول.
0: I will only introduce the first irony.
1: سأحدثكم أولا عن السخرية الأولى.
0: The first irony is that the pagan captain wakes up Jonah.
1: السخرية الأولى كانت أن رئيس النوتية الوثني يوقظ يونان.
0: Now listen to the reading of verse 6 of chapter 1 of the book of Jonah.
1: استمع إلى العدد السادس من الأصحاح الأول من سفر يونان. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك.
0: Sometimes the unbelievers rebuke Christians.
1: أحيانا غير المؤمنين يوبخون المسيحيين.
0: The captain did not know who Jonah's God was.
1: رئيس النوتية لم يكن يعرف من كان إله يونان.
0: He thought,
1: ولعله فكر في نفسه قائلا,
0: Well, our gods have given up. This man's God may be able to help us.
1: حقا لقد عجزت آلهتنا. ربما يستطيع إله هذا الرجل أن يساعدنا.
0: Even the pagans recognized that this was an extraordinary storm.
1: حتى الوثنيون عرفوا أن هذه الريح لم تكن ريحا عادية.
0: In fact, if you will remember that verse 4 tells us that this was not a natural storm.
1: وفي الحقيقة قد تذكر ما جاء في العدد الرابع أن هذه الريح لم تكن ريحا طبيعية.
0: It was the consequence of Jonah's disobedience.
1: لكنها كانت نتيجة عصيان يونان.
0: So what happened next?
1: فماذا حدث بعد ذلك?
0: I want you to tune into our next broadcast to find out.
1: عندما تصغي إلينا في المرة القادمة سوف تعرف.
0: And until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. كنت من الشخصيات اللي بخاف قوي على أولادي ولازم يكونوا قدام عيني عشان أكون مطمنة عليهم. بس في مرة رحنا مصيف وكنا في البحر مع بعض، لكن ابني قرر انه يسيب البحر ويخرج برا على الشاطئ. كان لابس عوامة زرقاء وكنت كل شوية أبص ألاقيه على أول الشاطئ لابس العوامة الزرقاء فأطمن، وشوية كده زهقت وخرجت، وكانت المفاجأة إن اللي لابس العوامة الزرقاء ولا التاني مش ابني. الملامح أصلي ما كانتش واضحة وأنا من بعيد بسبب إنه المية البحر كانت في عيني. كل اللي كنت شايفاه ولد لابس عوامة زرقاء، فكنت أقول ده ابني. طبعا أكيد تعرفوا كانت مشاعري شكلها إيه. وبعد 5 دقايق مروا عليا كأنهم 5 سنين من البحث، لقيناه أخيرا والبحر بيسحبه بالعوامة في اتجاه بعيد قوي عنا، وجري بابا وجابه. واللي يوجع بقى إنه لما جه قعد يشرح قد إيه هو كان شايفنا من بعيد وعمال يصرخ علينا، لكن إحنا ما كناش لا سمعين ولا شايفين. في الوقت ده عرفت إن ربنا بيقول لي ما تخافيش قوي كده على أولادك، أنا بحافظ عليهم أكتر منك. ودي أهو كنت مفكرة إنك شايفاه وإنه قدام عينك، لكن في الوقت ده كان ممكن يغرق في البحر وأنا اللي حافظت عليهم، أنا برعاهم أكتر منك. لكل نص حلو. الكتاب المقدس في مزمور 121 عدد 7 و8 بيقول كده: الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. كمان البشير متى بيقول كده أصحاح 10 وعدد 30: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. إحنا محفوظين في إيد الله ومحرسين، بس المهم تثقي فيه. طبعا أنا مش بقول ما تخافيش على أولادك، لأن ده شيء مش طبيعي، لكن ما يكونش الخوف مرضي بحيث نحوط حواليهم بزيادة، ولو بعدوا عنا نطلع نجري عليهم، مش عايزينهم يروحوا هنا ولا يروحوا هنا ولا يتكلموا مع ده ولا مع ده، تقريبا كده عاملين حصار عليهم مش مدينهم الحرية. كل ده باسم ان احنا خايفين عليهم. وخلي بالك ممكن يكونوا قصاد عينك ويتأذوا برضو زي ما حصل معي. الله عنايته فائقة. شفتوا الآية اللي قريتها بتقول إيه؟ حتى شعر الراس بيعرف عددها. مين فينا يقدر يعد شعر راسه؟ لكن هو عارفها كويس قوي. هو لا ينعس ولا ينام، بيهتم بينا، بحياتنا، ببيوتنا، بأولادنا، بكل حاجة تخصنا مهما كانت صغيرة. فلو حسيتي في يوم بالخوف افتكري إن إيد ربنا بتحميك من الشر. على فكرة عايزة أقولك حاجة، مش الشر اللي انت شايفاه بعينك بس اللي الله بيحميكي منه، ده في حاجات ممكن تحصل لك والله يحميكي منها من غير ما تعرفي. يعني ممكن مثلا وانت معديه كانت عربيه ممكن تكون بتدوسك، بس الله حفظك وانت مش واخده بالك. عايزاكي تقري معايا الايه دي وحطي اسمك مكانها: الرب يحفظ هايدي من كل شر، يحفظ نفسي، يحفظ دخولي وخروجي من الآن وإلى الدهر. من فضلك لو كلام النهاردة لمسك وكنت فعلا من الشخصيات اللي مش بتقدر يكون عندك سلام وعندك خوف كبير على أسرتك، صلي معايا الصلاة دي: يا رب بشكرك لأنك حافظني فعلا من كل شر، وحافظ أسرتي وبتحميها من كل خطر ممكن تكون بتتعرض لي. بشكرك لأنك أنت بترعاهم وأنا مش موجودة معاهم. يا رب خليني أكون واثقة أنك هترعى أسرتي من كل خطر إحنا ممكن نحس بيه أو ما نحسش بيه. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحل اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

مرة واحد من الكنيسة من عندي سألني، قال لي: أبونا أنا في آية شغلاني جدا عايزك تجاوبني عليها. فبقول له إيه؟ بيقول لي النبوة اللي جاية في تثنية 18 آية 15 بتتكلم عن مين؟ مين المقصود؟ لما تفتح معايا تثنية 18 15 يقول: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. قال لي: يقصد مين؟ قلت له: من فضلك افتح الكتاب معايا وبص معايا، وانا عايزك عزيزي المشاهد تبص معايا وتسأل نفسك بس سؤالين ثلاثة. اول حاجة هنا، الرب كان بيكلم مين؟ كان بيكلم مين؟ لو بصيت في نفس نص النبوة، الله بيكلم موسى عشان يكلم بني اسرائيل، فالكلام لمين؟ لبني اسرائيل. النبي اللي هيقام، يقام منين؟ من بني إسرائيل. هيقام لخدمة مين؟ لخدمة بني إسرائيل. لما تقرأ النص كله، النص كله كأن الرب بيعمل معهم نقلة روحية هتحصل أكبر من مستوى موسى، إن في نبي تاني أعظم هيجي بعد موسى، لكن يقول له نبيا مثلي. فهنا لا يمكن يكون الرب من خلال موسى بيبشرهم بنبي هيجي من أمة تانية علشان يدمرهم، لكن النبي هيقوم منهم، النبي هيكون من بني إسرائيل لخدمة بني إسرائيل، لنقلة روحية جديدة لإسرائيل الروحي اللي هو كل العالم، كل العالم. بص معايا بتأني، يقول: يقيم لك الرب إلهك، يقيم لك، لك يعني لمين؟ لبني إسرائيل، نبيا من وسطك. من وسط مين؟ وسط بني إسرائيل. مثلي له تسمعون. ولو بصيت في آية 18، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. علشان كده بنقول النبوة دي لم تتم إلا في شخص الرب يسوع. ده مين اللي الرب جعل كلامه في فمه؟ مين اللي كان بيتكلم بكلام الرب؟ انا مش هطول عليك، لكن اقول لك افتح معايا بس يوحنا واحد، وانت تشوف في يوحنا واحد اية 45 يقول: فيلبس وجد نثنائيل. كان فيلبس شاف المسيح، والمسيح قال له: اتبعني. فاكتشف ان هو ده المسيح المنتظر، هو ده النبي الموعود بيه. ففيلبس بيقول لنثنائيل: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع. وجدنا النبي اللي كتب عنه. بص معايا في إنجيل يوحنا أصحاح 5 آية 46، شوف المسيح بنفسه بيقول إيه: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني، هو كتب عني. النبوة تمت في شخص المسيح الرائع اللي فوق الكل واللي

اتصلوا اباء الكنيسه، قالوا لو بصيتوا في النبوه هتلاقوا النبوه جايه في ايه 15 وايه 18. بصوا تاني معايا من فضلك، ايه 15 الرب يقول يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي، ايه 18 يقيم لهم نبيا من وسط اخوتك مثلك. فالمره الاولى الرب يقول نبيا مثلي، ده مين اللي مثل الله غير شخص الرب يسوع؟ مين اللي كامل في اللاهوت الا شخص المسيح؟ وبعدين يقول له نبيا مثلك، اي انسان زيك، الوحيد اللي بتم فيه النبوة، اللي اله كامل وانسان كامل، هو شخص الرب يسوع المسيح. الوحيد اللي زي الله وزي موسى هو شخص المسيح. واللي عايز اختم بيه واقوله لك ان المسيح لم يكن مجرد نبيا، لكن كان نبيا وكاهنا وملكا، كان ابن الله، بل كان هو ذات شخص الله. والرب معك.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة بنكمل موضوع الليبستيك أو الروج، وزي ما قلت لكم قبل كده لو عايز الروج يقعد وقت أطول بستعمل ليب لاينر قبل الليبستيك، ولازم شفايفي تبقى طرية ومش مشققة. بختاره ازاي؟ الليب لاينر الكويس هو اللي يكون طري ومش محتاج أحفر بيه أو أدوس عليه جامد علشان يبان. بختاره نفس لون درجة الروج اللي هحطه أو درجة قريبة منه. فاكرين زمان كان موضة قوي إن الليب لاينر يبقى أغمق قوي من الروج، وكان طالع موضة الليب لاينر البني، لكن دلوقتي الموضة بتميل للبساطة والطبيعية والبلندنج أكتر. ببدأ أرسم بالليب لاينر من نص شفايفي اللي فوق، وبعدين يمين وشمال، وكمان من نص شفايفي اللي تحت لحد الأطراف، وبملأ كل شفايفي لو عايزة لون أغنى ويقعد وقت أطول. الطريقة دي كمان بتسهل عليا أني أغطي أو أعالج أي ديفو في الشفايف، مثلاً لو في ناحية من الشفة الفوقانية أرفع من ناحية تانية، أو لو عايزة أعرض شفايفي بشكل عام، فالألم عامة بيبقى أسهل ومحدد أكتر. فاصل صغير وهرجع لكم وهنكمل مع بعض إزاي نحط الليبستيك وأحطه بإيه. استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الليب لاينر وازاي احطه قبل ما احط الروج. ودلوقتي هنتكلم عن الليبستيك. انا بفضل استعمل فرشه طريه وصغيره لانها بتساعد تبقي ادق واظبط وانتي بتحطي الروج. بتملي الشفايف كلها كويس وبتغطي الليب لاينر كله اللي انتي حطيتيه قبل الروج. ولو عايزه تحطي جلوس بتحطيه في نص الشفايف اللي تحت وفي نص الشفايف اللي فوق وتدمجيه برقه لان كتره ممكن يخلي الروج يفرش لبره او يبان انك واكله سباجيتي بالصلصه. عايزه اكلمكم كمان عن الروج الاحمر او النبيتي او العنابي. انا دايما اقول ان الروج الاحمر لازم يتعامل باحترام لان لون ليه ظروف خاصه في حطه. يعني مثلا في رايي انه لازم يتحط بالليل لانه لون قوي قوي على الصبح، واحلى لون لبس معاه هو الاسود مش الاحمر. الروج الأحمر كمان محتاج ميك اب عينين بسيط متركز قوي على الأيلاينر الأسود والرموش القوية والغامقة. مهم قوي أني أستعمل تحديد نفس لون الروج الأحمر قبل ما أحطه علشان يبقى شارب وشفايفي متحددة صح، لأنه لون صعب وسهل يشلفط وصعب قوي يتمسح. لو قررتي تحطي لون أحمر حطيه للآخر، يعني ما تحطيش على شفة واحدة وتطبعي شفايفك على بعض، لكن امني شفايفك كويس قوي وخليه لون غني، ولو اخترتيه ما تخافيش منه. اللون الأحمر بيبقى حلو على البنات البيضة وكمان البنات القمحوية، لكن المهم أنه يتحط صح. لو شفايفك رفيعة استعملي الألوان الغامقة والقوية لأن ده هيظهرها، وبعدي عن الألوان البهتانة لأن ده هيخفيها أكتر. ولو شفايفك كبيرة الألوان الغامقة هتكبرها أكتر، ولو ده بيضايقك استعملي الألوان الهادية لحد ما. الألوان الموضة الوقت اللي فات كانت البينك الفسفوري أو المنور وكمان الأورنج منه، والألوان دي حلوة قوي في الصيف وبتبقى حلوة على البنات القمحوية أو اللي واخدة تان، لكن الشتا بيحب الألوان المات أكتر أو الغامقة زي العنابي أو الطوبي. أما الألوان اللي أنا بحسها دايما حلوة في كل الوقت فهي البودا روز أو البني المايل على لحمي والسما، ودي عامة بتبقى حلوة مع ألوان بشرتنا إحنا المصريين. والروج حاجة مهمة قوي في الميكب وبيدي لون وحيوية لوشك، لكنه كمان أكتر حاجة بتروح بسرعة، عشان كده لازم دايماً يبقى معاكي في شنطتك ودايماً تعملي له ريتاتش من وقت للتاني. واستني ليلى فرج في كل الفرق وعرفي كل حاجة عن الإتيكات.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام راح شاب مغرور ومتكبر للحكيم سقراط وقال له بكل ألاطة: أنا جاي علشان أعرف. سقراط بصله وقال له: تعرف إيه يا ابني؟ قال له الشاب وهو مبتسم: عشان المعرفة والحكمة. قام سقراط مسك الشاب من دماغه وغطسه في المية لمدة 30 ثانية وخرجه منها تاني وسأله: كنت عايزني في إيه؟ قال له الشاب ونص الكلام طاير ومش عارف يجمع جملة مفيدة: جاي عشان الحكمة أيها الفيلسوف العظيم. سقراط ما كدبش خبر وراح مغطس دماغه تاني في المية وسابه شوية، وبعدها سأله تاني قال له: جاي علشان الحكمة وال... وقبل ما يكمل كان سقراط مغطس دماغه تاني في المية، بس المرة دي سابه أكتر شويتين تلاتة. ولما سقراط رفع راس الشاب من المية الشاب صرخ: هوا، عايز هوا. سابه سقراط وابتدى يمشي ناحية الشط وقال له وهو بيمشي: لما تكون عايز الحكمة أكتر من الهوا أبقى تعالى. وده برضو اللي بيحصل مع أندي. أندي طفل عنده 7 سنين، جدته كانت عارفة أنه بيحب فرقة معينة والفرقة دي جاية في الأوبرا، فقررت تقدم له تذكرة الحفلة كهدية لعيد ميلاده. وبعد ما الحفلة خلصت وروح بيتهم كتب لجدته بيشكرها على الهدية وقال لها: أنا بشكرك على الهدية اللي كنت عايزة، بس الصراحة ما كنتش عايزها قوي يعني. أوقات بيكون نفسنا في حاجة معينة بس مش بنحبها وعايزينها من كل قلبنا، يعني ما عندناش حاجة بيسموها الشغف. الشغف إنك تحلم حلم والحلم ده يبقى بالنسبة لك زي المية والهواء، يعني في كل مرة بتتنفس أنت بتتنفس حلمك وبتفكر وبتفتكر إنك لازم تشتغل بكل طاقتك عشان توصل له. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: وفي وقت الاستعمار الروماني كان واحد الراجل سميته يوسف وواحد البنت سميتها مريم من مدينة الناصرة. ويوسف خطب هاد البنت وهما بجوج كانوا من ذرية الملك داود. وصيفت الله الملاك جبريل وقال لمريم:
1: سلام عليك يلي الله نعم عليها، الرب معاك.
0: وتخلعت مريم من كلام الملاك وقالت في خطرة:
2: اش هادشي كنسمع؟
0: وقال لها الملاك:
1: ما تخافيش يا مريم، راكي مرضية عند الله، وغادي تحبلي وتولدي ولد وتسميه يسوع، وغادي يكون عظيم وابن العالي، ويعطيه الله عرش داود باه، ويملك على دار يعقوب على الدوام، والملك دياله يبقى ديما.
0: واسم يسوع بالعبرية يعني الله كينجي، وهو معروف عاوتاني باسم سيدنا عيسى. وهي تسول مريم الملاك:
2: كيفاش غادي يوقع هادشي وانا عزبة وما عمري شي راجل قاسني؟
0: وجاوب الملاك وقال له:
1: روح الرب ينزل عليك وقوة الله تغطيك، على داكشي القدوس اللي تولد منك يتسمى ابن العالي، وها إليزابيث اللي من عائلتك حبلة بولد في الكبور ديالها وفي شهرها السادس، وهي اللي كانوا الناس كيقولوا عليها عقرة، حيت ما كاين حتى حاجة اللي تصعب على الله.
0: وجاوباته مريم وقالت:
2: أنا خدامة الرب، واللي يقول الرب هو اللي يكون.
0: روح الله ماشي هو جبريل ولا شي ملك آخر، الروح القدس هو الله بنفسه. ومريم قبل ما تروح عند يوسف حبلت من الروح القدس، يعني روح الله، بلا ما تعرف شي راجل. ومن اللي عرف يوسف باللي مريم حبلة بغى يسالي معاها، ولكن الله قال له في المنام:
3: اي يوسف، ما تخافش من الزواج ديالك من مريم، حيت الولد اللي هي حبلة بيه هو من الروح القدس، وهي عتولد ولد وعتسميه يسوع، والمعنى ديالو المنجي، حيت هو غادي ينجي شعبه من الذنوب ديالو.
0: وهذا الشيء وقع باش تحقق النبوة النبي إشعياء اللي قال:
4: العزبة عتحبل وتولد ولد ويكون سميتو إيمانوئيل، والمعنى ديالو الله معنا.
5: بزاف ديال الناس عندهم فكرة غلطة على المعنى دي ابن الله. ملي كنقولوا ابن الله يعني ماشي الله تزوج بمريم ولد منها ولد، حاشا لله. واش الله كيتزوج؟ لا، الله ما كيزوجش. على داك الشيء الكتاب المقدس كيوضح باللي المسيح تولد من عزبة، ما كاين حتى علاقة على الزواج ولا الجنس هنايا، كي بحال ما كنقولوا حنايا ولد البلاد. واش البلاد تزوجات وولدات ولد؟ لا، كنقولوا ولد مراكش. واش مراكش تزوجات بشي واحد وولدات ولد؟ لا، ما كاين حتى مؤمن حقيقي كيامن بهذه الفكره باللي الله تزوج بمريم وولدات المسيح. هذه كلها من خداع ابليس باش يبدل المعنى ديال ابن الله، حيت المسيح ما خلقش بعلاقه طبيعيه كي بحالي وبحالك، يعني علاقه من اب وام، حيت المسيح خلق من عزبه، وعلى هذا الشيء المسيح جاء من عند الله وماشي من عند ادم. من اللي خدع الشيطان ادم وحواء في الجنه، الله قال للشيطان باللي ولد المرأة غادي يضغضغ راسك. الأنبياء كلهم خلقوا بعلاقة طبيعية من أب وأم، إلا المسيح بوحده اللي كان مختلف على الناس كلهم.
0: وآمر الحاكم الروماني باش كل واحد يمشي البلاد اللي خلق فيها ويقيد سميته تما، ومشى يوسف ومريم البيت لحم باش يقيدوا سميتهم تما. وهذه هي البلاد الملك داود، حيث هما بجوج من العائلة الملكية. ومن اللي كانوا تما ولدت مريم ولد البكر، ولداته فروا، وخاه عظيم تولد في موضع متواضع وسماوه يسوع. وفي الليلة اللي خلق فيها يسوع ظهر ملك من عند الله لشي سراح الغنم كانوا عساسين على الغنم دياله، وخافوا بزاف وقالوا من الملاك:
1: ما تخافوشي، أنا عندي واحد الخبر مزيان بزاف للناس كاملين. اليوم تولد لكم في بيت لحم المنجي اللي اختاروا الله دهنه، والعلامة هي غادين تجبروا وليد مقمط ناعس في مدود.
0: وفي ديك الساعة ظهروا بزاف دي الملائكة هما كيصبحوا الله وكيقولوا:
6: الحمد لله في السماء وعلى الأرض السلام والناس الفرحة.
0: ومن اللي مشاو الملائكة قالوا السراح لبعضياتهم،
6: يلا نمشيو لبيت لحم ونشوفوا هذا الشيء وقع وخبرونا به الملائكة.
0: وجاو بالجري وجبروا مريم والوليد مقمط وناعس في مدود، ومن اللي شافوا هذا الشيء خبروا الناس كاملين باللي شافوه وسمعوه من الملائكة، ورجعوا السراح وهما كيحمدوا الله وكيشكروه على اللي سمعوا وشافوا.

0: وجاو شي حكامة من بلاد بعيدة كيفتشوا على ملك اليهود فين غادي يخلق. وعلى ذاك شي مشاو لعند الحاكم دي البلاد في ديك الوقت اللي ما كانش من اليهود وسولوه
1: فين هو اللي تولد ملك اليهود، حيت شفنا النجمة ديالو في الشرق وجينا نسجدولو.
0: ولكن هو ما كيعرفش فين غادي يخلق المسيح. على ذاك شي عيط لرجال الدين وسولو فين غادي يخلق المسيح، وقالوا له
2: في بيت لحم مدينة داود.
0: ديك الساعة عيط الحاكم الروماني على الحكامة في السر وسقصاهم على الوقت النجمة اللي ظهرت، وصيفطهم البيت لحم وقالوا
2: سيروا فتشوا بالتحقيق على الصبي، وملي جبروه علموني باش نمشي حتى أنا ونسجد له.
0: وملي سمعوا من الحاكم هاد الخبار مشاو مورا النجمة اللي شافوها في الشرق سابقة قدامهم حتى جات ووقفت فوق البلاصة اللي كان فيها يسوع. وملي شافوا النجمة وقفت فرحوا فرح كبير، ودخلوا للروا وشافوا يسوع مع يمه مريم، وركعوا سجدولو وفتحوا الصنادق ديالهم وجبدولو الهديات الذهب والعنبر والعطار. والحاكم بغى يعرف فين غادي يخلق المسيح، ماشي باش يسجدلو ولكن باش يقتلو. والله نبح الحكامة في واحد الحلامة باش ما يرجعوش لعند الحاكم، ومشاو لبلادهم من طريق آخر. ولكن الله عنده طريقة باش يحمي المسيح. وملي مشاو الحكامة ظهر ملاك الله ليوسف واحد الحلامة وقال له
3: نوض ودي الصبي ويماه وهرب لمصر، وبقى تما حتى نقول لك، حيت الحاكم معول يفتش على الصبي باش يقتلو.
0: وناض يوسف ديك الساعة ودى الصبي ويماه في الليل ومشاو لمصر، وتماك بقى حتى مات الحاكم. ودوز واحد المدة ورجع هو ومريم ويسوع للناصرة في الجليل، وتربى يسوع تما وكبر وولى حكيم وصحيح، وكان طايع الوالديه وكان عند الناس عزيز، والله كان راضي عليه. وملي كان في عمره 30 عام مشى المسيح لواد الأردن فين غطسوا يوحنا. ومن بعد ما غطسوا يوحنا قود الروح القدس المسيح باش يجربوا الشيطان. من بعد ما صم 40 يوم و40 ليلة جاه الجوع. في هذه المدة 40 يوم المسيح ما كلا فيهم والو، لا بالليل ولا بالنهار. وحاول الشيطان يطيح المسيح في الذنوب وقال له
2: إذا كنت ولد الله بالصح قل هذا الحجار يولي خبز.
0: ويسوع وقف ضد الشيطان وقال له
4: كلام الله كيقول ماشي بالخبز بوحده يعيش الإنسان، ولكن كل كلمة تخرج من فم الله.
0: وطلعوا لواحد الجبل عالي ووراه الدنيا كلها فرمشة عين والعظمة دياله وقال له
2: نعطيك هاد الشي كله، وأنا مول الحكام والكلمة، ونعطي هاد الشي كله لمن ما بغيت، خاصك غير تسجد لي.
0: وقال له المسيح
4: كلام الله كيقول للرب إلهك تسجد وبوحده تعبد.
0: ودى الشيطان المسيح للقدس ووقفه فوق الجامع وقال له
2: إذا كنت ولد الله سيب راسك تحت، حيت مكتوب باللي الله يوصي الملايكة ديالو عليك وعلى يدهم يرفدوك باش رجليك ما تقيش الأرض.
0: وجاوبوا المسيح
4: كلام الله كيقول ما تجربش الرب إلهك.
0: وحاول الشيطان يطيح يسوع في الذنوب وعمل جهده كله، ولكن يسوع ما دار حتى شي حاجة غلط. بعض المرات الشيطان كيستعمل حوايج من كتاب الله باش يخدع الناس ويزين لهم المعصية، بحال ما دار مع آدم وحواء ملي خدعهم وخرجهم من الجنة، وبهذا الشي دخلوا الذنوب للدنيا.
5: عزيزي المستمع، في البدو ملي آدم وحواء كلاو من شجرة المحرمة، الله قال الشيطان باللي ولد المرأة غادي يدغدغ راسو. يسوع أو لسيدنا عيسى كانت عنده علامة من الله بوحدو اللي كان ولد المرأة. الناس والأنبياء الآخرين كلهم خلقوا بالطبيعة البشرية من أب وأم. من اللي بدو الله وعد باللي ولد المرأة غادي يسحق ويدغدغ راس الشيطان. بوحدو يسوع اللي تولد من عزبة بلا أب، وهو اللي يسحق راس الشيطان. الشيطان لعب كلمة الله باش يخدع آدم وحواء، ومن اللي الشيطان خدع آدم وحواء الذنوب دخلوا للدنيا. من بعد جاء ولد المرأة، والشيطان حاول مرة أخرى يلعب كلمة الله باش يخدع المسيح، وفي حال اللي عمل الشيطان مع آدم شد واحد المقطع من الكتاب باش يطيح يسوع في المصيدة ديالو، ولكن يسوع ما طاحش في المصيدة الإبليس وما عمره ما عمل شي معصية، حيت يسوع تولد من عزبة وما وردش الطبيعة آدم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب. أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الاعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. العلاج، علاج عدم الاستقرار النفسي. أول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وأدى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي أدى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي وإصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكلة بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكو، المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجة في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحية الحقيقة. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقة. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون ان هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر إيه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إذاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من برا يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا بتمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته أنت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين أن الإيمان أقوى من الخوف. حاول أن تمضي وقتك مع الأشخاص المناسبين. في أوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا، إحنا بنقضي مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل آخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قوتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم من بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق أنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد أنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام أنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. كتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد أنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس أنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب، وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أنه اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجت، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد أدوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول إنه كلما خطى حامله التابوت 6 خطوات يسبح صورا وعدلا معروفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب. عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة التانية كان فرحان برضا للرب. الانكسار، الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا لأجل تبعيتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقة قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك وإليك لا يسقط.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: موضوع السرقة هذا يحتاج إلى أن نأخذه في الاعتبار.
7: أية سرقة؟
6: سرقة جسد المسيح من القبر.
8: ما قاله الجند والكهنة وأعلنوه لليهود بأن تلاميذ المسيح جاءوا وسرقوا جسد المسيح وهم نيام وادعوا أنه قام.
7: تماما كما حذر اليهود بيلاطس من احتمال حدوثه.
0: وحدث تماما كما حذروا.
7: كأنهم كانوا متوقعين شيئا.
6: لابد، خططوا ودبروا وبذلوا جهدا كبيرا في سبيل قتل المسيح والتخلص منه ومن هجومه عليهم ومن تعاليمه.
7: إثارة الشعب، تحريض الكهنة الآخرين والفريسيين، استمالة الوالي وتهديده ليصلبه، استقطاب تلميذ من تلاميذه ليخونه، كل تلك محاولات بذلوها ليصلبوا المسيح.
8: ويضيع ذلك كله هباء؟
0: ماذا تفسرون حدوث ما توقعوه وحذروا منه؟
6: كانوا بعيد النظر، توقعوا سرقة الجسد وتمت سرقة الجسد.
7: من المتهمون بسرقة الجسد؟
8: وهل هناك غير التلاميذ؟ ليس من مصلحة أحد السرقة إلا هم.
7: وكيف سرقوا؟
6: ذهبوا إلى القبر في الظلام.
0: عيد الفصح يقع دائما في منتصف الشهر القمري، وبالتالي كان القمر بدرا، وضوء القمر يملأ المكان.
7: وفي هذا العيد كان اليهود يسهرون ليالي العيد السبع في ترنيم وتهليل تحت ضوء القمر.
8: في الهيكل طبعا،
7: في كل مكان،
6: حتى المقابر.
0: قبر المسيح لم يكن وسط المقابر، بل في بستان يقصده الكثيرون ليلا ونهارا.
7: والعادة عندنا حتى الآن زيارة المقابر وقت الأعياد،
1: حتى في الليل.
7: حتى في الليل في بعض البلاد. ليس ذلك هو المهم، المهم أن الناس كانت تملأ الشوارع والمدينة، جاءوا إليها في العيد من كل مكان. ومن الصعب أن يفكر التلاميذ في السرقة والناس حولهم هكذا.
0: التلاميذ الذين هربوا وقت القبض على المسيح ومحاكمته، الذين تركوه وجروا، حتى إن بعضهم هربوا بدون ملابسهم.
6: يبدو أنهم كانوا جبناء،
7: خافوا على حياتهم.
8: العمر غال والرومان قسات لا يرحمون.
7: لا يمكن أن نصف التلاميذ بالشجاعة، خافوا من اليهود ومن الرومان، حتى بطرس أنكر سيده. كيف تمتلئ قلوبهم بالشجاعة والمغامرة فجأة هكذا ليسرقوا جسد معلمهم الميت وسط كل الناس؟
0: ولو لم يخافوا من الناس، ماذا عن الجنود المدججين بالسلاح؟ يقال أن عددهم كان 60 جنديا غير القادة، وكانوا جنودا أقوياء.
6: يقال أنهم كانوا جنودا من حرس الهيكل اليهودي.
7: يهود أم رومان؟
8: وهل هناك فرق؟ هم جنود
7: مكلفين بالحراسة، ساهرين، لو غفلوا ينالون أشد العقاب.
6: لعل منهم من كان يتعاطف مع التلاميذ.
7: يتعاطف مع التلاميذ سواء كانوا يهودا أو رومان، فهم أكثر الناس كراهية للمسيح وتلاميذ المسيح.
8: لعل التلاميذ أغروهم بالمال؟
0: ولهذا، أولا تلاميذ المسيح كانوا على جانب كبير من الأخلاق بعد رفقتهم للمسيح 3 سنوات،
7: لكنه مات وهم يريدون إنقاذ سمعته. في سبيل ذلك يفعلون أي شيء ويدفعون أي مبلغ.
1: أي مبلغ؟ من أين؟ هم فقراء معدمون لا يمتلكون شيئا.
7: فعلا غالبيتهم كانوا صيادي سمك.
0: وهل يجازف الحراس بحياتهم ومستقبلهم في سبيل المال؟
6: المرتشون لا يفكرون في المخاطر، هم مغامرون يسعون للحصول على المال بأي طريقة.
8: ما يحيرني في هذه الرواية حال القبر وحال الأكفان.
7: وماذا كان حال القبر والأكفان؟
8: كان القبر مرتبا والأكفان موضوعة بعناية في مكان، والمنديل في مكانه. ألم تكن هذه هي الحال كما تقولون؟
6: هذا ما قاله التلاميذ.
7: وهل قال أحد غير ذلك؟
6: لم يقل أحد شيئا.
9: نقطة محيرة فعلا يا مروان. اللصوص لا يتركون المكان مرتبا ولا يلقون بالأكفان هكذا.
0: وكانوا سرقوا الجسد بأكفانه؟ لماذا وهم في عجلة يخلعون الأكفان ويضعونها مكان الجسد والمنديل مكان الرأس ثم يهربون؟ والأطياب؟ الأطياب كانت وسط لفائف الأكفان، ألم تسقط وهم يسرقون الجسد؟
8: أطياب؟ أي أطياب؟
7: وهم يلفون الأكفان حول الجسد، كانوا يضعون حسب العادة أطيابا من المر والعود لحفظ الجسد بين اللفائف. لم تسقط تلك الأطياب أو لم يأتي ذكرها، مما يؤكد أنها كانت باقية بين طيات الأكفان.
6: هذه نقطة غامضة فعلا.
0: والحراس، هل نسيتم الحراس؟
6: قالوا إن تلاميذه سرقوه وهم نيام.
7: تلاميذه؟ حددوا أنهم تلاميذه؟
8: نعم، قالوا تلاميذه.
9: هذا ما تؤيده رواية الحراس.
0: والحراس وهم نيام عرفوا أنهم تلاميذه وحددوا ذلك وأكدوه وأبلغوه لرؤساء الكهنة واليهود.
7: وأشاعوا القصة وهم نيام رأوا تلاميذه يسرقون الجسد المسيح.
6: لعلهم لم يكونوا كلهم نيام، البعض استيقظ.
9: لابد أن بعض الأصوات أو الحركات أيقظت بعضهم.
0: لابد من ذلك طبعا، كيف لا يستيقظون وهم حراس ناموا رغما عنهم؟ فلابد أن يكون نومهم خفيفا. الحراس لا ينامون، ولو ناموا لكان نومهم خفيفا، يغمضون عينا واحدة.
7: وأي حركة توقظهم، خصوصا حركة الحجر، الحجر الصوان الثقيل الذي يحتاج إلى بضعة رجال أقوياء لتحريكه.
6: التلاميذ كانوا 11 تلميذا، وربما جاءوا بغيرهم يساعدونهم.
9: يستطيعون تحريك الحجر طبعا.
8: الموضوع ليس موضوع تحريك الحجر، بل هو موضوع الصوت الذي يحدثه تحريك الحجر.
9: آه صحيح، طبعا صوته عالي.
0: وطبعا لابد أن بعض الحراس كانوا يجلسون على ذلك الحجر الكبير، ولو ناموا لناموا فوقه، ولو تحرك لتحركوا معه.
8: واستيقظوا؟ طبعا استيقظوا، أو بعضهم استيقظ.
7: وبدلا من أن يقبضوا على التلاميذ اللصوص، أو بدلا من أن يصيحوا ويوقظوا زملاءهم والناس حولهم، أغمضوا عيونهم مرة أخرى واكتفوا بالمشاهدة من بين أهدابهم.
6: لعلهم خافوا من التلاميذ.
0: خافوا من التلاميذ الذين لو جاءوا بسلاح لجاءوا بعصا أو سكين، بينما الجنود مدججين بالسلاح لابسين الدروع والحراب والسهام.
7: ولو كانوا خافوا منهم، فلماذا حين رجعوا إلى رؤساء الكهنة لم يحدث تحقيق مثلا، أو محاكمة مع الحراس للرشوة أو للإهمال، أو يقبضوا على التلاميذ ويحققوا معهم ويحاكموهم، وهكذا تنتهي القصة بهدوء غريب؟

0: ثم لماذا يسرق التلاميذ جسد المسيح؟
1: لينشروا فكرة القيامة ويظهروا أن المسيح قد قام من الأموات.
0: نتناسى نقطة هنا، التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك الوقت يدركون معنى القيامة.
2: ذكر لهم المسيح عدة مرات أنه سيقوم.
3: نعم، قالها لهم بصراحة.
4: لم يفهموا أو لم يصدقوا حتى أنهم اندهشوا لقيامته.
5: يعني فكرة القيامة لم ترد على بالهم؟
0: لا، لم ترد على بالهم، فكيف يحاولون عمل شيء لم يدركوه أو يعرفوه؟ ثم هؤلاء التلاميذ كما قلنا كانوا رجالا صالحين مستقيمين، لا يعرفون الغش والخداع والسرقة.
4: هذا ما يشهد به الجميع.
2: لعلهم لم يشتركوا كلهم في السرقة، بعضهم خان الآخرين. لم يكن منهم يهوذا الإسخريوطي الخائن؟
5: ممكن أن يخون بعضهم أيضا.
1: هم بشر غير معصومين من الخطأ.
0: والباقون لم يكونوا يعرفون وعاشوا مخدوعين بما قام به زملاؤهم ونشروه بينهم.
2: مثلا
4: طول العمر ينخدعون طول العمر ولا يكتشفون الخدعة،
0: وفي سبيل هذه الخدعة يحتملون الاضطهاد والعذاب والموت الذي وقع عليهم بسبب قولهم أن المسيح قام.
5: بعضهم لم يشتركوا في السرقة.
4: الاضطهاد وقع عليهم جميعا، المشتركون وغير المشتركين. هل كان يحتمل أحد اضطهادا عنيفا هكذا في سبيل خدعة وكذبة؟
0: وهل كان يقف بطرس برغم اشتراكه في الكذبة أو إخفائه للخدعة أو جهله بها يقف يوم 50 أمام الألوف ويعلن بشجاعة أن يسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك؟
4: وأن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا.
1: فكرة السرقة هذه فكرة سخيفة لا يقبلها عقل.
5: أنا معك يا مروان،
0: المسيح قام، بالحقيقة قام. شكرا لكم.
2: شكرا يا مقاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟ لماذا نستبعد فكرة سرقة جسد المسيح بواسطة تلاميذه؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
2: الاختلاف أو التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد، وهو القول باجتماع صفتين متناقضتين في شخص واحد، وهو القول إن أمرا ما صادق وكاذب معا. قال أرسطو: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد وبمعنى واحد. فإذا ثبت مخالفة مبادئ هذا التعريف في أي عبارة، فلابد من الحكم بوجود تناقض فيها. فهل ينطبق هذا التعريف على الكتب المقدسة كما أثار المعترض الكريم هذا السؤال؟ أقول: أولاً، يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد. قد يكون أمراً غير قابل للتصديق أن الناس يتوهمون وجود تناقض بين عبارتين، ويغيب عن ذهنهم إن كان المقصود بالعبارتين شيء واحد أم لا. مثلاً في سفر أعمال الرسل أصحاح 12 يقال إن هيرودس قطع رأس يعقوب. بعد هذا ببضع سنوات انعقد المجمع الرسولي العام في أورشليم كما جاء في أعمال الرسل أصحاح 15، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب كان أحد المتكلمين فيه. فيكون هناك اختلاف وتناقض إن كان يعقوب هو نفس الشخص المذكور في أصحاح 12 وأصحاح 15. أما إن كان هناك شخصان يحملان نفس الاسم فلا يكون هناك تناقض. كل من له ولو معرفة بسيطة بالإنجيل يعرف أن يعقوب الوارد ذكره في أعمال 12 هو يعقوب ابن زبدي، بينما يعقوب الوارد ذكره في أعمال 15 هو يعقوب ابن حلفي. فلا يكون هناك اختلاف ولا تناقض، لأننا نتحدث عن شخصين مختلفين. يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في وقت واحد. قد يبدو وجود تناقض بين عبارتين بسبب عدم ملاحظة الزمن. مثلا في تكوين واحد يشار إلى إكمال الخليقة كحقيقة واقعة، في تكوين 6 يبدو أنه ينفي هذا الإكمال. قال بعضهم إن سفر التكوين يناقض نفسه، لكن سواء بتعمد أو بغير تعمد فاتهم أن الإكمال المشار إليه كان بعد الخلق مباشرة، بينما العبارة التي تنفي هذا الإكمال تشير إلى الزمن السابق للطوفان. كم يكون من الجهل أن يقال إنما كان يصدق عن بلادنا منذ 2000 سنة مثلا يجب أن يصدق عنها في يومنا هذا. حقيقة أخرى: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها بمعنى واحد. كثير مما يقال

0: قال له تناقض يبدو واضح إذا روعيت هذه العبارة. كثيرون من غير المؤمنين يقولون بوجود اختلاف بين كلام المسيح عن يوحنا المعمدان وكلام المعمدان عن نفسه. قال المسيح: إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. بينما يوحنا المعمدان نفسه في رده على سؤال رسل الفريسيين إن كان هو إيليا أم لا قال: لست أنا. إحدى العبارتين تقول إن يوحنا المعمدان هو إيليا، الأخرى تفيد عكس ذلك. فهنا يبدو لأول وهلة تناقض صريح، لكن على القارئ أن يفحص إن كان للعبارتين معنى واحد أم لا. لم يقل المسيح عن يوحنا إنه نفس إيليا النبي القديم رجع إلى أرضنا، لكنه يقول إنه إيليا الذي كان مزمعا أن يأتي، يعني إيليا المتنبأ عنه أو سابق المسيا. أما يوحنا المعمدان فقد أجاب السؤال: هل هو إيليا القديم الذي عاش في عهد الملك أخآب أم لا؟ فنفى ذلك. فمن اللازم أن نراعي بدقة معنى كل عبارة. الصفات التي تسند إلى شخص أو شيء ما يجب أن لا تكون متناقضة. الطول والقصر صفتان متناقضتان. الشخص لا يمكن أن يكون طويلا وقصيرا في وقت واحد. ولكن قبل القول بتصادم العبارتين لأنهما تنسبان صفتين متناقضتين إلى شخص واحد أو شيء واحد، علينا أن نتروى لئلا نخدع أنفسنا. مثلا يقول الكتاب المقدس عن الله سبحانه إنه نار آكلة، ويقول أيضا إنه رحيم، لذا قيل إنهما صفتان متناقضتان. كثيرا ما يكون القاضي الجالس على كرسي القضاء للحكم على المجرمين صارما، لكن عند تعامله مع البائسين المظلومين يكون لطيفا. مثل آخر يقال في الكتاب المقدس عن المسيحيين إنهم قديسون، ويقال عنهم أيضا إنهم يخطئون. فيثور السؤال: كيف يكونون قديسين وخطائين؟ لكن عند الفحص يتضح إن هاتين الصفتين تجتمعان جنبا إلى جنب، فيخبرنا الكتاب المقدس إن المسيحي ذو طبيعتين، فهو خليقة جديدة مولود من روح الله، ولا يزال في الوقت نفسه بطبيعته المولودة في الخطية، أي هو إنسان جديد وإنسان عتيق. بحسب طبيعته الجديدة هو قديس، بحسب طبيعته العتيقة هو خاطئ. هنا نرى الصفتين المختلفتين الموصوف بهما المسيحي تجتمعان معا كما جاء في رسالة روميا أصحاح 7. القول الواحد لا يمكن أن يكون صادقا وكاذبا معا. إذا قلنا مثلا إن يوليوس قيصر هزم فرنسا، لا يمكن أن تكون هذه العبارة صادقة وكاذبة. فإن قال قائل في موقف ما هذه العبارة صادقة وقال في موقف آخر إنها كاذبة، يكون كلامه مختلفا ومتناقضا. يقول الكتاب المقدس إنه يوجد إله واحد، فيظهر أمامنا شيء من التناقض إذا وجدنا في الكتاب ما يفيد أن هذا التصريح صادق وكاذب، لكننا نقول بكل يقين إن الكتاب المقدس خال على الإطلاق من مثل هذا. فعندما نسمع عن وجود تناقض في الكتاب المقدس علينا أن نرجع إلى التحديد الذي وضعه أرسطو ونطبق عليه كل عبارة، فنرى في الحال أن ما يقال له تناقض لم يكن له وجود إلا في مخيلة الناقد. عند فحص المتناقضات المزعومة من المهم جدا أن نتذكر أنه قد توجد عبارتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى دون أن تكونا متناقضتين. أغلب الظن أن الذين يقولون إن بالكتاب المقدس اختلافا لم يميزوا بين الاختلاف والتناقض، فالقول بوجود ملاكين على قبر المسيح يوم القيامة يختلف عن القول بوجود ملاك واحد. كل عاقل يرى فرقا، لكن هل العبارتان متناقضتان؟ كلا، إحداهما لا تنفي الأخرى. كل ما في الأمر أن إحداهما أوسع من الأخرى. ولما كان القانون المشار إليه مطابقا للعقل ومعمولا به في الحكم على مؤلفات البشر، حق لنا أن نجعله أساسا لكل ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس. أحيانا يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب المقدس. السبب في هذا وقوع خطأ أو عدم تدقيق في الترجمة. في حالة كهذه، كل من له إلمام باللغة الأصلية يمكن بكل سهولة أن يحل المشكلة. الخطأ في مثل هذه الأحوال لا يرجع إلى أصل الكتاب المقدس، بل إلى ترجمته. فاللغتان العبرانية واليونانية التي أوحي بهما الكتاب المقدس أصلا لهما اصطلاحات خاصة بهما، وكثيرا ما يتعذر ترجمة هذه الاصطلاحات إلى ما يعادلها في اللغات الأخرى. مثلا في سفر الأعمال بخصوص اهتداء شاول الطرسوسي، في سفر الأعمال أصحاح 9 يقول: الرجال المسافرون معه، مع شاول، وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. في أعمال 22 نقرأ: الذين كانوا معي نظروا النور وارتعدوا، لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. وعند أول وهلة يبدو في هاتين العبارتين تناقض، لأن أعمال 9 يقول إن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت، أعمال 22 يقول إنهم لم يسمعوه. لكن الذي يعرف اللغة اليونانية يحل العقدة بغاية السهولة، لأن العبارة الأولى تفيد مجرد سماع صوت، أي وصول الصوت إلى الأذن، بينما العبارة الأخرى تفيد أن المقصود بالسمع فهم كلام المتكلم. أعمال 22 لا ينكر أن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت سمعا، لكنه يفيد أنهم لم يفهموا معنى الكلام الذي قيل. ثم إنه لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة، هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرانية واليونانية، اللغتين الأصليتين للكتاب، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكاية اليوم مستمعينا الكرام تقول إنه كان فما طفل رأسه صحيح وما يسمعش الكلام. مرة أبوها عطاه شوية مسامر وقال له دق مسمار في حيط الجردة، كل ما تجيك كريز متاع غش وكل ما تتخمر وتتعارك مع أحد. في النهار الأول دق طفل 37 مسمار، وفي الجمعة الثانية كانوا المسامر يمشي وينقصوا بشوية بشوية، على خاطر الطفل بدأ يتحكم في أعصاب. وصل النهار ما دق فيه حتى مسمار، ومشى يجري لبوه وقال له يا أخي بوه، قال له نحي كل مسمار في كل نهار يتعدى وما تغشش. حتى لين جاء نهار وطفل نحى المسامر الكل من الحيط. وقتها هز البو ولده قدام الحيط وشكره وقال له، قال له صحيت، لكن شوف توا هالثقوب اللي خليتها في الحيط، راهي مش باش تتنحى جملة. هكا زاد الجروح اللي تخليها مع كل شخص تعاركو تخليها في نفسيته. إذا غرزت سكين في عبد ما تنجمش تقنع روحك بأنك ما عملتلوش جرح، هكا زاد العرك. ما يهمش راهو قدش من مرة طلبت السماح، على خاطر الجرح مازال موجود. وتذكر إنه جرح اللسان أقوى من جرح الأبدان.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. كنتم مع خليل وحكاية جميلة من حكاياته اللي ما توفاش، والمرة هذه الحكاية ياسر مؤثرة، هكا ولا وداد؟
2: صحيح سناء، ديما فما مقصد من كل حكاية، وباش نشوفوه اليوم.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا حلقتنا اليوم على الوداعة، ثمرة من ثمر الروح القدس وصفة من أبرز صفات السيد المسيح الذي كان هادئ مسالم ولطيف، واللي أكد علينا باش نكونوا كيفه، نكونوا على صورته ومثاله. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. أما الشخص الوديع زعما ما يتفهمش بالغلط في وقتنا الحاضر وداد؟
2: بالضبط، هذاك شنو صاير؟ الناس تعتبر الشخص الوديع شخص ضعيف، ينجموا يستخلوه ويعديوا عليه، أما مدام عينينا على المسيح هو اللي باش يقود. مثالش في فيليبي 4:5 يقول ربي في كتابه المقدس، ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس، الرب قريب.
0: آمين. هك علاش يلزمك تفهم المحيطين بيك وتراعي مشاعرهم وتتعاطف مع ضغوطهم، وإذا كان خوك ولا أختك عاملك بغش حاول تلقاله العذر، مش تتغشش وتنفعل وتزيد على ما بيه.
2: ساعات زادة حتى كيف حد يخيب ظنك وما يكونش في المستوى، ميسالش مش مشكلة، حاول تحتويه وتوسع بالك وما تحكمش عليه. بل ما تسمعوا ربي يقول في غلاطية 6:1-2، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا لنفسك لئلا تجرب أنت أيضا، أحملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح.
0: آمين آمين. المؤمن يلزم يكون طيب، أما من غير ما يحيد عن الحق، وحتى كي يختلف الرأي مع حد لا يصيح لا يعيط، يعبر على رأيه في هدوء ويسمع للآخر ويتناقش معاه بعقلانية. وهذا اللي قاله بولس لتيموثاوس، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، في تيموثاوس 2:24-25. أما شنو معناها قابلا للتعلم؟
2: ما فماش كون عنده إجابات على الأسئلة الكل، هذاك علاش يزلنا نكونوا منفتحين، متقبلين التعلم من الغير، ونقبل نتعلمه حتى من عند أولادنا، وكيف نغلطوا نستعرفوا بغلاطنا، مشلتنا ما نسمعوش بعضنا.
0: أما تقعد أبرز مميزات الشخص الوديع وداد اللي نلمسوها في يسوع المسيح وفي عديد شخصيات الكتاب المقدس، هي قدرتهم على الصبر على الأذى والقدرة على التعامل مع الجرح من غير ما يرد الفعل. لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة، أنا أجازي بقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمرا على رأسه. هذا ما قال ربي في رومية 12:17-21.
2: صحيح سناء، يسوع أول من دعانا وقال لنا أحبوا أعدائكم باركوا لعينكم، وهذا يلزم يكون منهجنا وسلوكنا وطريقنا. كيف نشاركوا إيماننا مع مؤمنين أو حتى غير مؤمنين؟ ما يلزمناش نرفضوهم أو نحاكموهم أو نجبروهم على الإيمان، يلزمنا نقدم لهم المحبة في إطار عائلة المسيح، كما قال ربي في كتابه في بطرس الأولى 3:15، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
0: آمين. قديش من مرة الواحد يتغشش ويحتد على أتفه الأسباب ويدخل في حالة هستيرية تخليه يقول كلام يندم عليه. من بعد مهما يعمل ما ينجمش يصلح غلطه. حلقتنا لليوم وفات. مستمعينا نستنى ملاحظاتكم وتعليقاتكم على الإيميل ta@radiocv.org ولا على السيت ويب www.radiocv.org ولا حتى على الباش فيسبوك. كانت معاكم سنة وداد في برنامج الطريق.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: Good morning, everybody. Sabah al khair. Ana ismi Habiba. My name is Habiba, and I'll be your host for the Praise Hour this morning on Passion Radio, joined with Selavi. And what an honor and a privilege it is for me to be here with you and to praise the Lord together and to worship Him and to enthrone Him upon our praises. I'm excited to praise the Lord. We have listened together to World on Fire by Free King and Country, and now we will listen together to Hymn to You Alone by House of Prayer at the Bottom.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مرة واحد من الكنيسة من عندي سألني، قال لي أبونا أنا في آية شغلاني جدا عايزك تجاوبني عليها. فبقول له إيه؟ بيقول لي النبوة اللي جاية في تثنية 18 آية 15 بتتكلم عن مين؟ مين المقصود؟ لما تفتح معايا تثنية 18-15 يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. قال لي يقصد مين؟ قلت له من فضلك افتح الكتاب معايا

كأن الرب بيعمل معهم نقلة روحية هتحصل أكبر من مستوى موسى، إن في نبي تاني أعظم هيجي بعد موسى، لكن يقول له نبيا مثلي. فهنا لا يمكن يكون الرب من خلال موسى بيبشرهم بنبي هيجي من أمة تانية علشان يدمرهم، لكن النبي هيقوم منهم، النبي هيكون من بني إسرائيل لخدمة بني إسرائيل، لنقلة روحية جديدة لإسرائيل الروحي اللي هو كل العالم. كل العالم بص معايا بتأني، يقيم لك الرب إلهك، يقيم لك، لك يعني لمين؟ لبني إسرائيل، نبيا من وسطك. من وسط مين؟ وسط بني إسرائيل، مثلي له تسمعون. ولو بصيت في آية 18، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. علشان كده بنقول النبوة دي لم تتم إلا في شخص الرب يسوع. ده مين اللي الرب جعل كلامه في فمه؟ مين اللي كان بيتكلم بكلام الرب؟ أنا مش هطول عليك، لكن أقول لك افتح معايا بس يوحنا 1، وانت تشوف في يوحنا 1 آية 45 يقول فيلبس وجد نثنائيل. كان فيلبس شاف المسيح والمسيح قال له اتبعني، فاكتشف ان هو ده المسيح المنتظر، هو ده النبي الموعود بيه. ففيلبس بيقول لنثنائيل وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع. وجدنا النبي اللي كتب عنه. بص معايا في إنجيل يوحنا أصحاح 5 آية 46، شوف المسيح بنفسه بيقول إيه. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني، هو كتب عني. النبوة تمت في شخص المسيح الرائع اللي فوق الكل، واللي لاحظوه أباء الكنيسة قالوا لو بصيتوا في النبوة هتلاقوا النبوة جاية في آية 15 وآية 18. بصوا تاني معايا من فضلك، آية 15 الرب يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. آية 18 يقيم لهم نبيا من وسط إخوتك مثلك. فالمرة الأولى الرب يقول نبيا مثلي، ده مين اللي مثل الله غير شخص الرب يسوع؟ مين اللي كامل في اللاهوت إلا شخص المسيح؟ وبعدين يقول له نبيا مثلك، أي إنسان زيك، الوحيد اللي بتم فيه النبوة، اللي إله كامل وإنسان كامل، هو شخص الرب يسوع المسيح. الوحيد اللي زي الله وزي موسى هو شخص المسيح. واللي عايز أختم به وأقوله لك إن المسيح لم يكن مجرد نبيا، لكن كان نبيا وكاهنا وملكا، كان ابن الله، بل كان هو ذات شخص الله. والرب معك.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدربي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة بنكمل موضوع الليبستيك أو الروج، وزي ما قلت لكم قبل كده لو عايزة الروج يقعد وقت أطول بستعمل ليب لاينر قبل الليبستيك، ولازم شفايفي تبقى طرية ومش مشققة. بختاره إزاي؟ الليب لاينر الكويس هو اللي يكون طري ومش محتاج أحفر بيه أو أدوس عليه جامد علشان يبان. بختاره نفس لون درجة الروج اللي هحطه أو درجة قريبة منه. فاكرين زمان كان موضة قوي إن الليب لاينر يبقى أغمق قوي من الروج، وكان طالع موضة الليب لاينر البني، لكن دلوقتي الموضة بتميل للبساطة والطبيعية والبلندينج أكتر. ببدأ أرسم بالليب لاينر من نص شفايفي اللي فوق، وبعدين يمين وشمال، وكمان من نص شفايفي اللي تحت لحد الأطراف، وبملأ كل شفايفي لو عايزة لون أغنى ويقعد وقت أطول. الطريقة دي كمان بتسهل عليا أني أغطي أو أعالج أي ديفو في الشفايف، مثلاً لو في ناحية من الشفة الفوقانية أرفع من ناحية تانية، أو لو عايزة أعرض شفايفي بشكل عام، فالألم عامة بيبقى أسهل ومحدد أكتر. فاصل صغير وهرجع لكم وهنكمل مع بعض إزاي نحط الليبستيك وأحطه بإيه. استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الليب لاينر وازاي احطه قبل ما احط الروج. ودلوقتي هنتكلم عن الليبستيك. انا بفضل استعمل فرشة طرية وصغيرة لانها بتساعد تبقى ادق واظبط وانتي بتحطي الروج. بتملي الشفايف كلها كويس وبتغطي الليب لاينر كله اللي انتي حطتيه قبل الروج. ولو عايزة تحطي جلوس بتحطيه في نص الشفايف اللي تحت وفي نص الشفايف اللي فوق وتدمجيه برقة لأن كتره ممكن يخلي الروج يفرش لبره أو يبان إنك واكلة سباجيتي بالصلصة. عايز أكلمكم كمان عن الروج الأحمر أو النبيتي أو العنابي. أنا دايماً أقول إن الروج الأحمر لازم يتعامل باحترام لأن لون ليه ظروف خاصة في حطه. يعني مثلاً في رأيي إنه لازم يتحط بالليل لأن لون قوي قوي على الصبح، وأحلى لون لبس معاه هو الأسود مش الأحمر. الروج الأحمر كمان محتاج ميك اب عينين بسيط متركز قوي على الأيلاينر الأسود والرموش القوية والغامقة. مهم قوي أني أستعمل تحديد نفس لون الروج الأحمر قبل ما أحطه علشان يبقى شارب وشفايفي متحددة صح، لأنه لون صعب وسهل يشلفط وصعب قوي يتمسح. لو قررتي تحطي لون أحمر حطيه للآخر، يعني ما تحطيش على شفة واحدة وتطبعي شفايفك على بعض، لكن امني شفايفك كويس قوي وخليه لون غني، ولو اخترتيه ما تخافيش منه. اللون الأحمر بيبقى حلو على البنات البيضة وكمان البنات القمحوية، لكن المهم إنه يتحط صح. لو شفايفك رفيعة استعملي الألوان الغامقة أو القوية لأن ده هيظهرها، وبعدي عن الألوان البهتانة لأن ده هيخفيها أكتر. ولو شفايفك كبيرة الألوان الغامقة هتكبرها أكتر، ولو ده بيضايقك استعملي الألوان الهادية لحد ما. الألوان الموضة الوقت اللي فات كانت البينك الفسفوري أو المنور وكمان الأورنج منه، والألوان دي حلوة قوي في الصيف وبتبقى حلوة على البنات القمحوية أو اللي واخدة تان، لكن الشتا بيحب الألوان المات أكتر أو الغامقة زي العنابي أو الطوبي. أما الألوان اللي أنا بحسها دايما حلوة في كل الوقت فهي البودا روز أو البني المايل على لحمي والسما، ودي عامة بتبقى حلوة مع ألوان بشرتنا إحنا المصريين. والروج حاجة مهمة قوي في الميكب وبيدي لون وحيوية لوشك، لكنه كمان أكتر حاجة بتروح بسرعة، عشان كده لازم دايماً يبقى معاكي في شنطتك ودايماً تعملي له ريتاتش من وقت للتاني. واستني ليلى فرج في كل الفرق وعرفي كل حاجة عن الإتيكات.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة كئيب.

أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.